0: من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي ثلث الساعة تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. تستمعون فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ كارم الحريري، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا ما تيسر من سورتي القيامة والنازعات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألم يكن

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد بدر حسين في تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي القيامة والنازعات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. أما الآن فنستمع إلى هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ عبد السميع بيومي وبطانته.

قدم الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته هذا الفاصل من التواشيح الدينية، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي ساداتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات إذاعتنا، إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا، سبحانه يكلف بالقليل ويجزي بالجزيل، ويعفو عن المذنبين ويكافئ المحسنين. الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة وجعلها لأهل الإيمان نورا وضياء. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف العامر المعمور، العامر بالبركات والخيرات والذكر والصلوات، والمعمور بالأولياء والأصفياء والمقربين والعلماء، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد اختص المولى تبارك وتعالى صلاة الفجر بمكانة عظيمة من بين الصلوات، فجعل لها زيادة في الأجر وعظما في المثوبة وكثيرا في الفضل، فهي تأتي في ظلمة الليل وفي وقت الراحة والنوم. وما أجمل أن يقوم الإنسان من نومه وينهض من فراشه ليصلي الفجر وليلبي داعي الصلاة الذي يقول: الصلاة خير من النوم. إنها بشرى لأهل صلاة الفجر من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد سمعها من حضر وسمعها من غاب إلى يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد سرت في ظلام الدنيا لتؤدي صلاة الفجر، فإن المولى تبارك وتعالى يبدل ذلك نورا تاما يوم القيامة. فالله متفضل بالنور التام وإن لم تبلغ التمام، لأن الله عظيم وكريم، فهو ذو الجلال والإكرام. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه، وحتى ختام السورة الكريمة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ كارم راضي الحريري.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ كارم راضي الحريري، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات الطيبة المباركة من الليل أن نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

والله فوق الكل.

Mm.

سيدي يا رسول الله، أخذ

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع بصلاة الفجر بعد أن قدم باقة من الابتهالات والمدائح النبوية من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه الأيام الطيبة إلى الرجوع والعودة إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار والتضرع، فبالتوبة والاستغفار يزيد الرزق وتمحى الذنوب وتنفرج الكروب وتقضى الحوائج وتهون الصعاب وتزول العلل ويشرق الأمل ويرفع الدعاء ويقبل الرجاء وتنير البصيرة وتنشرح السريرة، وكل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب أتيناه في ليل أو نهار، في سر أو علانية. نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بجودك وعفوك أن تحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن ترزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. إخوة الإيمان، ومن هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الرحمن شلبي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. نبقى الآن مع تلاوة قصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ كارم راضي الحريري.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ كارم راضي الحريري، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الرحمن شلبي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام إخوة الإيمان، تقبلوا أرق تحيات مهندس حسن صفوت من أسرة الإذاعة الخارجية ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. لكم أرق تحيات الزميل علي مسعود السهيت، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد أبو الدهب، تامر عبد الغني، رامي عبد المنعم، ومن مستر الإذاعات الخارجية حنفي أبو زيد، أشرف أبو زيد، عماد مدني، ومن استوديو البرنامج العام الزميل أحمد محروس. وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، فجر الثلاثاء الثامن من محرم من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 23 من يونيو من عام 2026 من الميلاد.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية السادسة بعد المئة من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض

إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

ترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام

وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على

النخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابهاً.

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون

شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم

بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من الآية السادسة بعد المئة من سورة الأنعام وحتى ختام السورة الكريمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بعد قليل. نبقى الآن مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ محمد أكمل هارون.

0: استمعنا إخوة المن إلى هذا الابتهال من المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون. ساعتنا الآن 5:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب اليمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد بدر، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نوجه عناية حضراتكم إخوة الإيمان إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها بمشيئة الله في 6:55، وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم، وبدءا من أول سورة الأعراف يرتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون

يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

أن أعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

أمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين.

من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأعراف. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم. إخوتنا في رحاب الإيمان، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

من آيات الله البينات ومن سورة الزخرف، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. نستمع الأخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

يا من ألوذ به وأعلم أنه أدنى إلي من الوريد وأقرب، يا كاشفا كرب العباد وهاديا سبل الرشاد وعادما ما أكتب، عدبي إليك فإن عفوك واسع، وامن علي بتوبة لا تذهب، فإذا رضيت فإنني لك شاكر، فلديك أغلى ما رجوت وأطلب. سبحان

معية الله العامة لعباده في قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، تعني الإحاطة بعباده علما وقدرة واطلاعا ومراقبة. ومعيته الخاصة إنما هي لأحبابه وأوليائه في قوله تعالى: إني معكما أسمع وأرى، وهي تعني النصرة والتأييد والتوفيق والرعاية والكفاية. وذكر الله للقرب والمعية لا ينفي العلو والفوقية، فإن الله تعالى هو العلي في دنوه، القريب في علوه، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده، فلا تعارض بين قربه من خلقه وعلوه سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 85 من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

أثنى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه

تعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

آباءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.

شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

هبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء،

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمماً

لهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث

هم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأعراف. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة من صباح اليوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع هاء لام، يقول في رسالته: سمعت أنه لا يصح للشخص أن ينام وهو جنب، بل يجب عليه أن يغتسل لرفع الجنابة قبل النوم. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ ثم يسأل فيقول: وهل لو كان الشخص جنب لا يأكل ولا يشرب إلا بعد رفع الجنابة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فجمهور الفقهاء على أنه يندب للرجل أو المرأة إذا كان الرجل جنبا أن يغتسل قبل النوم، وليس الأمر واجبا. واستدلوا بأحاديث منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أو أصلي فأتوضأ. وفي بعض الروايات فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة فأتوضأ. وهذا في الطهارة الصغرى من باب مفهوم الخطاب. كما استدل بحديث سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس الماء. كما استدل أيضا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ومن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، ولم يقل له اغتسل. وأيضا جمهور الفقهاء على أنه لا يجب على الجنب رفع الجنابة قبل الأكل أو الشرب لعدم مناسبة اشتراك الطهارة لهذه الأشياء. الطهارة إنما وضعت في الشرع كما يقول ابن رشد لأحوال التعظيم كالصلاة وغيرها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل أو يشرب دون رفع الجنابة. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.
2: الخلاصة في هذه المسألة فضيلة الدكتور سيف:
3: يندب يعني للشخص إذا كان جنبا أن يغتسل قبل أن ينام، وليس واجبا عليه ذلك، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينام وهو جنب ولا يعني يغتسل. فهذا يدل على، ولكن أفضل العزيمة إذا اغتسل المرء وهو على جنابة قبل أن ينام فلا شيء طيب. وورد عن الأنصار رضي الله تعالى عليهم أنهم كانت عادتهم ألا يناموا إلا على طهارة. هذا يدل على فضل الطهارة قبل النوم.
2: ويصح له أن يأكل ويشرب وهو جنب.
3: نعم، ولا بأس إذا كان الشخص جنبا أن يغسل يديه ويتقدم للطعام يأكل الطعام، ويباح له ذلك ولا حرج. هذا بلا التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع راء دال ألف، يقول في رسالته: اقترضت مبلغا من المال من زميل لي غني ثم توفي وترك ورثة ومالا كثيرا وهم ليسوا في حاجة إلى هذا المبلغ، وأريد أن أتصدق بهذا المبلغ في الأعمال الخيرية على روح صاحب هذا القرض من غير علم الورثة، إذ لا يعلمون بهذا القرض أصلا، فما حكم ذلك؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان،
4: أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن والحاكم، وقال صحيح الإسناد وابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل فغسلناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلنا يصلي عليه، فخطأ ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم وبرئ منها الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. حديث صحيح، أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي وغيرهم. وقد تكررت هذه الواقعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للترهيب من عدم الوفاء بالدين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال الترمذي عنه حديث حسن، وذكره ابن حبان في صحيحه: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أخرجه أحمد وغيره. لذلك نقول لصاحب الرسالة: جزاك الله خيرا على نيتك الطيبة تجاه زميلك الدائن السابق، لكن الآن هو لم يعد دائنا، لأن ماله كله بما فيه من ديون وما عليه انتقلت إلى ورثته بموته، فلم يعد مالكا لشيء، كما أنه لن ينتفع بشيء من هذا المال إلا ما كان قد أوصى في أعمال الخير وفي حدود الثلث. لذلك فأنت الآن مدين لهؤلاء الورثة بهذا المبلغ من المال الذي اقترضته من مورثهم، فسارع بسداد هذا المبلغ إلى ورثة المتوفى قبل أن يوافيك الأجل، وليس هناك درهم ولا دينار، وإنما هي حسناتك تؤخذ منك وتوضع لورثة المتوفى في ميزانهم، لأنك لم توفهم حقهم في دين مورثهم، كما أن كثرة الأموال التي تركها زميلك المتوفى لا تجعلك تنوب عن ورثته في التصدق عن مورثهم بمالهم، وإنما إذا أردت أن تتصدق عليه من خالص مالك فلا بأس، وجزاك الله تعالى خيرا على الوفاء لصديقك هذا، وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
0: ساعتنا الآن 7:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع وتذاع بمناسبة ذكراه.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شيشع، وأذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد كانت الهجرة النبوية إلى المدينة أمرا نزل به الوحي، وبداية لعهد استقرت فيه القيم العليا وانتصرت فيه كلمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة إلى المدينة، وأنزل الله عليه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حضرات السادة والسيدات، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا فأعطاه إياه. وكانت المدينة هي المدخل الصدق لرسول الله، أيده فيها بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم بعد العداوة، ووحد كلمتهم بعد الفرقة، وجعلهم أمناء على الوحي الكريم يبلغونه للناس، فكانوا أوفياء لدينهم، أمناء على أحكامه، قواما بالعدل الذي يريده الله حكما بين الناس. وكان من سمة الإسلام أنه دين يقوم على التوحيد وعموم الرسالة للناس أجمعين. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فجاءت أحكام هذه الرسالة هادية للأبيض والأسود والأحمر، تقرر المساواة بين البشر والإخاء بين المؤمنين والعدل بين الناس أجمعين، وجاءت عباداتها نقية خالصة لله رب العالمين. وكانت الهجرة إيذانا بمجتمع مسلم ينتظم جميع الأجناس والأقوام بألوانهم ولغاتهم، ويحتوي خصائص البشر وكفايتها، وينسق بين جماعتها ويخلصها للإسلام، ويعقد الإخاء بينها على اختلاف ألوانها وألسنتها، ويربط بينها برابط الحب ومشاعر الرحم والقرابة ووحدة الغاية وسمو الأهداف. إنما المؤمنون إخوة. فظهرت بالهجرة أمة إسلامية نبيلة السمات تنتصر الحق ابتغاء وجه الله، فكانت حضارتها ظاهرة سامقة بين حضارات التاريخ. وتفرد مجتمع الهجرة في الحياة العملية بمنهج رفيع يعلي خصائص الإنسان العليا وينميها ويتسامى بها، ويبث مشاعر الإخاء بين المسلمين، ويؤكد رابط الحب والألفة بينهم، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. حضرات السادة والسيدات، بهذه السمات والمشاعر كان مجتمع الهجرة مجتمع الرضوان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لقد بارك الله هذا المجتمع وصلى عليه فقال: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فكان المجتمع الذي طهره الله وأتم عليه نعمته وخاطبه بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم، وبقوله: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجماع ذلك أن الهجرة قد أنبتت خير المجتمعات، فقد قال الله فيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهو المجتمع الذي استمسك بالمثل والمبادئ التي جاء بها الوحي، واعتصم بأحكام الإسلام، وتحلى بأخلاق القرآن، ورعى أواصر الإخاء والوحدة بين المؤمنين التي أمر الله برعايتها. فكانت هجرة إلى النصر وإلى السمو الإنساني وإلى الحضارة، ولن يصلح حاضر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها: اعتصام بالدين، وعمل جاد للمعاش والحياة، ورعاية لما أمر الله به ووثقه من أواصر الوحدة والإخاء بين المسلمين. وما أحوج المسلمين اليوم، وقد أظلتهم هذه الذكرى، أن يهاجروا إلى الله بالعمل، فيهجروا ما نهى الله عنه من الخلاف والفرقة والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والتهجم على الإسلام والتخلي عن آدابه، وأن يعودوا إلى دعائم الإيمان من التراحم والتواصل والإخاء الوثيق والتعاون على البر والتقوى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حول هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق.
3: إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورة النساء.

كنتم دائما

0: من آيات الله البينات ومن سورة النساء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يوضح لنا هذا الحديث ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن من الخوف والرجاء. يخاف عذاب الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فيروي لنا ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وشراك النعل أحد سيور النعل التي تكون في وجه النعل، ويطلق على كل سير وقي به القدم. والنار مثل ذلك، أي في القرب. وفي هذا أن الطاعة تصل بصاحبها إلى الجنة، وأن العصيان يقرب صاحبه إلى النار. ويفيد أن الطاعة والمعصية قد يكونان في أيسر الأشياء وفي أبسطها. وفي هذا المعنى حديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، فيوضح أن الإنسان ينبغي ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها. فربما كانت رحمته ونجاته وخلاصه وسعادته في هذه الحسنة وإن كانت يسيرة. وكما أنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، فهو أيضا لا يعلم السيئة التي يسخط الله عليه بها. قال ابن الجوزي: معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. إذن فواجب كل إنسان مسلم أن يحرص على أن يكون دائما وأبدا بين الخوف والرجاء، يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه، وفي الوقت نفسه يرجو رحمته وعفوه سبحانه وتعالى. ومما لا شك فيه أن رب العزة سبحانه وتعالى قد يرحم عبده بسبب طاعة يأتيها، وربما كان ذلك أمرا يسيرا في نظر العبد. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل، أي من أحد سيور نعل، أقرب من أي شيء قريب للإنسان، والنار مثل ذلك. وما دام الأمر كذلك فليحرص الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء. إن توجيه رسولنا صلى الله عليه وسلم يفتح أمامنا باب الأمل والرجاء في رحمة الله، كما روى الإمام مسلم بسنده في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. وفيما رواه أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبحث عن صبي لها، فلما وجدته أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وحتى لا يتكل الناس على الرحمة وجانب الرجاء، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن وقوع العذاب من أمور قد يستهين بها البعض، كل ذلك ليظل العبد بين الخوف والرجاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الفارق بين الخشية والخوف من الله تعالى، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أنواع السير في الأرض، وذلك من خلال الآية 32 من سورة قاف من قول الحق عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد

وقادر زي ما مثلنا مرة قلنا واحد عنده عبدين اثنين، عبد مرض شوية وصاحبه ربطه بسلسلة وعبد سايبه ده صاحبه، يقوم لما ينادي اللي يا سعيد اللي مش مربوط يجي على طول، والتاني يا سعيد يقدر يعصى ما يقدر، يبقى قد جاء ويمكن جه وهو كاري لأنه مجبور يجي، إنما التاني جه وهو قادر أن لا يجي، يبقى ده دليل على الحب ولا لا؟ حب المكلف. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلامة، بسلامة ما تنتقلش إلى غم أبدا، لأن من اللي هيقولها لكم؟ الملائكة، الملائكة يدخلون عليهم من كل سلام عليكم، وفوق ذلك بقى سلام قولا من رب الرحيم. طب اللي ربنا يقول له سلام ده يبقى في حاجة بقى، أو ادخلوها مصاحبين سلاما على من فيها، زي ما كنت في الدنيا بتدخلوا حتى بتسلموا على أهله، طب سلموا على الملائكة بقى اللي هم بتوع الجنة برضو، مالك وإخوانه بتاع سلام عليكم، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الخلود في إيه؟ قال لك الإنسان قد يكون في نعيم في الدنيا وفي سلام وفي كل حال، وإنما يؤرقه أمران. الأمر الأول مخافة أن يفوت هذا النعيم، نعم كده يقول بكرة أموت وبتاع وأسيب، أو مخافة أن يفوته هذا النعيم. يبقى ايه اللي بيهدده؟ حاجتين اتنين، يا يفوت النعيم يا النعيم يفوت. وقال لك ده يوم الخلود، لا ده يحصل ولا ده ايه، ولا ده يحصل. نعم، بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المستشرقين برضو يجوا في حتة زي دي ويقول لك لهم ما يشاءون فيها، يبقى هم اللي حيشاءوا، وما دام يشاء يبقى عارف اللي حيشاءوا ايه، مع انه يقول فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب حيشاء ده مش عارف اللي. ده ما يخطرش على قلب بشر اللي حيشاء ايه. قام قال لك يشاء ما كان يتلذذ به في الدنيا يجيله، انما نقول له لا ولدينا مزيد، في حاجات ما شفتهاش انت في الايه في الجنه. ولذلك يقول لك واوتوا به متشابها، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال لا انتوا بس، طب خدت مانجا النهارده قالوا جاله مانجا بكره، طب ما هو ده اللي كلناه امبارح، يقول لك بس هو متشابه، طب كلها بقى هتلاقي شيء ثاني خالص. طب وليه بقى حق سبحانه وتعالى خلى المشيئه بتاعتهم لما يعرفون مقدمه؟ ام قال لك لان الانسان في حياته ان تمتع بشيء واحبه يبقى بيشتهيه دايما، وان كان محروم منه لما يشوف غيره بيتمتع انه يبقى يشتهيه، فادن القسمه يقول له خد ده برضه، مش هنقول لك خده، انما احنا عندنا شيء ايه لا عينك رأته، وبعد ذلك إن شفته هتقول ده هو برتقال، إن شفته هتقول له لا لا برتقال إيه. طب أمال ما بيجيبش الأسماء دي الحاجات دي؟ قال لك لأن الوضع الاسم فرع لمعرفة المعنى أولا، وما دام حاجات جديدة في الجنة يبقى ما لهاش معنى عندهم، يبقى ما يضعش لها اسم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد أن من محيص. فكأن الله يعزي رسوله عما يناله من الصد عنه والإهانة له والتكذيب والاتهامات بالسحر والاتهامات بالشعر والاتهامات بالكهانة، يعزيه ولا يهمك دول، ولا دينا مزيد الحاجة اللي ما شفتهاش خالص، انت اشتهيت ما تعرف، ولكن عندنا حاجات ما عرفتهاش، لا خطرت على بالك ولا شفتها ولا سمعت عنها. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، القرن هم الجماعة اللي شملهم زمان محدود لكنهم قدروه زمنا بمئة عام، ولكنه قد يزيد إذا كانت مربوطة بنبي زي قوم نوح، دول أكثر شوف قعد ألف سنة مش قرن بقى مثلا. فإذا القرن يعتبر الجماعة المقترنين اللي عاشوا في مدة واحدة جمعهم معنى، أو جمعهم ملك، أو جمعهم نبي، أو جمعهم زمن اللي هو مت إيه مت سنة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم إذا سمعتها فافهم أنها كثير، زي ما تقول له كم أعطيتك، كم أعطيتك يا أخي، ليه بتستفهم منه عن العطاء؟ لأنك أنت فاهم أنه هو حيقول له أعطيتني يوم كذا ويوم كذا، لو لم تكن واثقا بالكثرة لما سألت كم أعطيتك. كم أهلكنا يعني أهلكنا إيه كثير، ولذلك إحنا قلنا هناك في قوله فكلا أخذنا بذنبه
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا.

0: مش كده حصل؟ كل دول مروا على رسل وكذبوهم، وانت تاخد اسوه بدول، فما تزعلش لما دول عملوا، لان نهايه الامر والغلبه لك. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا. ولذلك قلنا شوف ارم ذات العماد ايه، والفرعون ذي الاوتاد ايه، كل دول هم اشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد، كلمه نقب يعني بحث عن غير ظاهر الارض، ان الارض لها ظاهر وامرها مكشوف كده. فلما يقولوا نقب يعني ايه؟ فحث لشيء مستور. طب ايه يعني فنقبوا في البلاد؟ ما اكتفوش بالرقعة اللي عايشين عليه ولا بالنعيم اللي هم شايفينه حواليه، وعندهم بقى راحه وعندهم نعمه، يقول لك يلا اما نشوف الحته دي احنا نعمل سياحه. فنقبوا في البلاد يعني ايه؟ الشيء اللي ما كانش تحت عينهم وصلوا ليه. وده دليل على ايه؟ على ان قوتهم مش مشغولين بامرهم، سابوا هناك وراحوا لهم. ولذلك احنا قلنا ان الانتقال من الوطن الى غيره في القران لا واخد صورتين. الصوره الاولى يقول ايه؟ ام قل سيروا في الارض فانظروا، يعني اللي ما كنتش شايفه نقب عليه كده واطلع عشان تشوف عظمه ربنا ايه فيه. قل سيروا في الارض فانظروا، ومره يقول قل سيروا في الارض ثم انظروا. ايه العبارتين؟ ايه العبارتين؟ مش معنى واحد، كل عباره لها معنى. سيروا في الارض فانظروا، يبقى اذا السياره مش لطلب الرزق بل الاعتبار فقط. انظر الكون اللي غير كونك، ما تفتنش اللي بتاعك بس هو ده، انت هتشوف عجائب في الكون الاخر. لكن قل سيروا في الارض ثم انظروا، يبقى سيروا ايضا للايه؟ للانتفاع. لكن ما تنسوش انكم ايه؟ تاخدوا الاعتبار ايه؟ الاعتبار وياه. فنقبوا في البلاد دليل على القوه اللي متمتعين بها في اوطانهم، فلم يكتفوا بالمتعه في مكانهم بل ارادوا المتعه في ايه؟ في اماكن اخرى. فنقبوا وراحوا هنا وراحوا هنا وراحوا هنا، وما يعملش كده الا القوي. واما اللي غير قوي هيروح فين ولا يجي منين؟ ما قاعد يا دوب. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا. ولذلك هيقول برضه فئه ثانيه ايه؟ واثاروا الارض وعمروها اكثر. يعني عملوا حاجات كتير وانتم عندهم. فنقبوا في البلاد، العمليه اللي عملها وراحوا هنا وراحوا هنا وشافوا دي وشافوا دي، هل جاءت لهم ملجا حين جاءهم العذاب في الدنيا من محيص؟ ما لهم من محيص. محيص يعني ايه؟ يعني حته ايه يروحوها، يروحوا هنا ما يلاقوش، يروحوا هنا ما يلاقوش. ولذلك انت تقول في التعبير العامي فلان حايص. ليه كده؟ حايص يعني ايه؟ يعني يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. طب وليه بيروح هنا ويروح هنا؟ لان هنا ما نفعتش وهنا ما نفعتش وهنا ما نفعتش، يسموه حايص. فبقول اهم حته ينفذوا هنا ما يلاقوش حته ينفذوا هنا. زي هناك لا عاصمه اليوم من امر الله الا من رحم. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ بيستفهم عشان هو ما يقولش ما فيش محيص، هو يخليك تجاوب. معنى يخليك تجاوب يبقى بدي الكلام منك. هل من محيص؟ هتقول لا ما فيش محيص. ان في ذلك لذكرى، كان يجب ان الذي يستمع الدعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكون كل هذه الاشياء في باله، لانها مش غايبه عنه، اما بالرؤيه او بالسماع. بالرؤيه يقول الله انكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل بتشوفوها ولا لا؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لأن الذكرى حين تأتي لمن لا قلب له يسمع من هنا وينفذ من هنا، ملوش قلب يحويه حتى تصير عقيدة. أو ألقى السمع وهو شهيد، اللي له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. السمع دي الحدث، وهو الحدث من الخير. لأني لما بعوز أسمع بلقي ودني، ألقي ودني ناحية الصوت كده عشان أسمع. يبقى قال وألقى السمع، والمراد ألقى الايه؟ الأذن اللي بتسمع. إلقاء الأذن اللي عشان تسمع كده دليل على الاهتمام بما يقال، وإلا لو ما كانش مهتم بها يقول اللي يقول ولا لا عايز أسمع. ألقى السمع، بس يلقي السمع مش عشان يشوف إيه بس المسموع، بس يكون قلبه حاضر ليتلقى المسموع بما يتطلب منه من البحث العقل فيه والاقتناع به. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ودي مرت كثير في الآيات، إلا أن كان الاستشكال المستشرقين يقول لك آيات القرآن فيها تضارب، بينما يقول كل الآيات في ستة أيام وفيه آيات تدل على أنها في ثمانية. هناك قول الحق سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين، مش كده؟ لكن أدي يومين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبقى لما نيجي نحسب بقوا كام دلوقتي؟ بقوا ست. وبعدين استوى للسماء فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقوا كام بقى؟ ثمانية. مع ان الكلام العام كله في ايه؟ في ست، لكن الايه دي بقت في ثمانية. نقول له انت ما انتش فاهم، لانك انت مالكش ملكه عربيه عشان تفهم الاساليب ومراميها. نشوف كده: انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، خلاص. وبعدين تكلم عن حاجه بالنسبه للارض ايضا في تتمتها، مش حاجه تانيه. وجعل فيها رواسي من فوقها، ده في الارض مش كده، وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. يبقى ما دام بيتكلم عن شيء تتمه للارض، يبقى الزمن تتمه للزمن، كانه خلق يرمي الارض في يومين ثم خلق ما يتبع الأرض في أربعة أيام، يبقى إذا الاثنين داخلين ويا إيه؟ زي ما تقول سرت من هنا إلى طنطا في ساعة وإلى مصر في ساعتين اثنين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا أثناء صيام يوم عاشوراء؟
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، يعني في صيام الفريضة أو في صيام التطوع ومنه يوم عاشوراء، فإن صيامه صحيح ولا يفسد، وعليه أن يتم الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا عام، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص من صام في شهر رمضان فقط، وإنما لكل صائم، إن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح وله أن يتم صومه.
1: والله

تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بعد قليل إخوة الإيمان نستمع إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، وذلك بمناسبة ذكراه. ولد القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في عام 1922 من الميلاد. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وفي عام 1939 اعتمد بالإذاعة المصرية كقارئ. وكان منهجه في الحياة قائما على الوسطية والاعتدال في كل شيء، وكان من دعائه دائما: يا رب لا تحرمني من خدمة كتابك حتى ألقاك. وقد استجاب المولى تبارك وتعالى لدعوته وجعله سفيرا للقرآن في كل مكان حل به. شغل الشيخ أبو العنين شعيشع العديد من المناصب الدينية، فقد كان قارئا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، ونقيبا لقراء مصر، وعضوا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوا للجنة اختبار القراء بالإذاعة والتلفزيون، وعضوا للجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف. سافر القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع إلى العديد من أقطار العالم الإسلامي والغربي تاليا لكتاب ربه وداعيا إلى دينه، ونال العديد من الأوسمة. ومن مآثر الشيخ أبو العنين شعيشع رحمه الله دعوته المستمرة للدول الإسلامية إلى تحفيظ القرآن الكريم للشباب منذ مرحلة الطفولة، لما للقرآن الكريم من دور أساسي في بناء النفس الإنسانية وإرساء معالم الشخصية الإسلامية. وفي مثل هذا اليوم 23 من يونيو من عام 2011 من الميلاد، رحل عن عالمنا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات والتسجيلات النادرة. رحم الله القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة آل عمران.

0: happened.
1: They can't

boat camp?

Yeah.

Thank you.

ได้ถึง

0: من آيات الله البينات ومن سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، وأذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. في سلسلة الرد الجميل عن الهجرة النبوية الشريفة، حقائق وشبهات، زعم الماديين أن انتشار الإسلام بحد السيف حدث بعد الهجرة. أستاذنا، نود أن نجيب عن هذه الشبهة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، زعم الطاعنون أن الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة كانت بمثابة إعلان التحول العسكري العنيف لنشر الدين بالقوة والإكرام. والحق يملك الحجة ويملك البرهان، ومن حق الناس أن تسأل، نحن لا نضيق بالسؤال، ومن الواجب علينا أن نبين بالحسنى بالتي هي أحسن. نأتي إلى الرد عليهم من باب الدليل العقلي الذي يخاطب العقول. نقول لهم إن الاعتقاد عمل قلبي خالص، لا يمكن إجبار الوجدان عليه بالترهيب أو قوة السلاح. والقرآن الكريم هو الذي أقر هذه القاعدة، قال تعالى: لا إكراه في الدين. فالسيف يملك رقاب الجسد، لكنه لا يملك نبضات القلوب. ولو كان الإسلام قد انتشر بالسيف، لما بقيت الطوائف غير المسلمة تعيش في أمان وسلام في كنف الدولة ورعاية الدولة الإسلامية طوال قرون عديدة. ولما دخلت ملايين البشر في بلدان كشرق آسيا وأفريقيا في دين الله طواعية من دون أن تطأ أرضهم قدم جندي مسلم، فإنما كان ذلك لأنهم تأثروا بعدل الإسلام وأخلاق التجار المسلمين. والقرآن يبين أن الإذن بالقتال إنما جاء لمن ظلم، يعني ذلك نص، هذه جملة مهمة، نص دفاعي حين نتعرض للهجوم من الآخر. نعم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم. وليسأل هؤلاء أنفسهم سؤالا مستحقا في إطار الحياة المعاصرة: ما الذي يحمل كبار العلماء من الملحدين وغيرهم على الدخول في الإسلام وليس للمسلمين سيف في حياتنا المعاصرة؟ المسلمون في أضعف أحوالهم، ليست لهم قوة وليس لهم سيف، ومع ذلك يدخل كبار العلماء من أمثال سير أنطوني فلو، من أمثال جيفري لانج، من أمثال كثيرين من العلماء يدخلون الإسلام لما وجدوا في الإسلام هذه المزايا من قيم العدل وطلاقة القدرة الإلهية وعقيدة التوحيد. هذا هو الحق. والمهم أن الدليل النقلي كذلك يلتقي مع الدليل العقلي في هذه المسألة، حيث تقرر آيات الذكر الحكيم حرية المعتقد وتأبى الإكراه. قال تعالى: لا إكراه في الدين. وقال سبحانه وتعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أما تشريع القتال بعد الهجرة فكان تشريعا، هذه مسألة مهمة، دفاعيا لحماية الدولة الوليدة ورضع المعتدين الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم بغير حق، لحماية حرية العبادة. وهذا ما أكدته الآية الكريمة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا وبالله التوفيق، والحديث موصول إن شاء الله.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النور، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

跟

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ساعتنا الآن 9:55 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى 40 دقيقة نستمع إلى الختمة المجودة بصوت القارئ شيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورتي الأنبياء والحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات. تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الأنبياء والحج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج أبو داود: أتى أبو أمي الشعباني أبا ثعلبة الخشبي فقال له: كيف تصنع في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون؟ صدق الله العظيم. فقال أبو ثعلبة: لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أجر 50 منكم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة التوبة: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ من المقصود بقوله تعالى إذ هما في الغار؟ وأي غار هذا؟ ومن القائل؟ ومن المقول له؟ وماذا قال القائل لصاحبه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، المقصود بقوله تعالى إذ هما في الغار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الأوفى الصديق الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو معنى قوله إذ هما، والتثنية هنا في هذا الضمير إنما جاءت لرسول الله ولصاحبه إذ هما في الغار. وهذا الغار إنما هو غار ثور الذي اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، من القائل؟ إنه رسول الله يقول في عزة وقوة وفي إيمان عميق وفي أمل كبير وفي ثقة من نصر الله تعالى له: يا صاحبي يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، إننا في معية الله، إننا في معية الله، ومن كان في معية الله فلا يخف، إننا نزلنا ضيفين كريمين في معية الرحمن الرحيم. والله تعالى غالب على أمره: لا تحزن إن الله معنا. فكان من ثمار المعية قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، أي أنزل الله سكينته على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على قلب صاحبه أبي بكر، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: ساعتنا الآن 10:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من الشيخ محمد عمران.
2: إن أخطأ العبد إن أخطأ العبد

إن أخطأ العبد ما

ومن بغير الهدى يحيى لأي مدى؟ إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله

إن أخطأ العبد إن أخطأ العبد من بالثوب يقبل.

إن أخطأ العبد من بالتوب يقول.

ومن لعبدك إن ذلت به قدم

0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون

إله ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألون

لهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم

أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَاتَّقُوا

يدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.

سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل

يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الأعراف والأنفال. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سراقة بن مالك هو صحابي جليل وأحد أشراف قبيلة كنانة. ارتبطت سيرته رضي الله تعالى عنه بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واسمه سراقة بن مالك بن جعشم ويكنى بأبي سفيان. كان سراقة ممن يقتصون الأثر، فخرج وراء النبي صلى الله عليه وسلم يريد اللحاق بركب الهجرة حتى يفوز بالجائزة التي رصدتها قريش لمن يعيد إليهم محمدا، وقدرها 100 من الإبل. وسمع من يقول: رأيت أحدا بذاك الطريق، فكان جالسا مع قومه فقام على السطح وأمر جاريته أن تقرب له فرسه وراء البيت، ونزل من السطح على فرسه حتى لا يعلم به أحد، وأخذ في ذاك الطريق. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله: الطلب وراءنا يا رسول الله. قال له: لا تخف. قال: الطلب قاب قوسين. فقال صلى الله عليه وآله: اللهم اكفنيه بما شئت. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر وأوشك أن يدركهما، خر فرسه مرتين، ثم غاصت قدماه في الرمال في المرة الثالثة، فطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وآله وعاهده على ألا يدل عليهما أحدا. ولنترك سراقة يحدثنا بما حدث له. قال سراقة: فلما بدا للقوم ورأيتهم عثر بي فرسي، فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر. ثم عاد سراقة إلى مكة وبقي على شركه حتى فتح مكة فأعلن إسلامه. هذا وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. قال له عليه الصلاة والسلام: أتعجب يا سراقة من هذا؟ كيف بك يا سراقة إذا أنت لبست سواري كسرى؟ قال كسرى: تعجب سراقة، فهذا شخص أخرجه قومه، كما قال الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثم هو وصاحبه فقط. ويعد سراقة بأن دينه سيظهر، وأنه سوف يأخذ عرش كسرى، وأن سراقة يلبس سواريه. فقال: اكتب لي كتابا بسواري كسرى. فقال صلى الله عليه وآله: اكتب له يا أبا بكر. فكتب له. فرجع سراقة بن مالك، وكلما رأى طلبا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجعوا اطلبوه في غيره، فقد كفيتم تلك الجهة. وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يفتح الله على المسلمين المدائن، ويؤتى بلباس كسرى وله سواران من الذهب، فنظروا فإذا هو لباس طويل لرجل ضخم، فأخذوا يستقرئون الحاضرين، فلم يجدوا أطول من سراقة، فلبس والصق في جيبه وتذكر: كيف بك إذ أنت لبست سواري كسرى؟ دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء، واليوم نتناول الآية 41 من السورة المباركة، واستكمالا للحوار الذي دار واستكمالا للمواجهة بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فضيلة الدكتور، إذا كان فرعون قد صور هذا لقومه وملئه أن هذا الهدف الذي يبغيه هو هدف قومي، حيث في آيات سابقة قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فها هو يصور هدفه بأنه هدف قومي، فلماذا طلب السحرة أجرا على ذلك وما دلالة ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هنا مفارقة اجتماعية بالغة الأهمية في هذا المشهد، والضوء هنا يسلط ببراعة على الفجوة العميقة بين الخطاب الذي يوجه للعامة والخطاب الذي وجه للسحرة. لقد صور فرعون كما قلنا وملأه المواجهة للعامة على أنها دفاع عن الهوية والأرض والآلهة، يريد أن يخرجكم من أرضكم، لكن طلب السحرة للأجر فور وصولهم ينسف هذه الحجة المزعومة ويحمل دلالات عميقة، يحمل أشياء يمكن أن نذكرها وأن نقولها في بعض الأمور. السحرة لم يكونوا جنود عقيدة يقاتلون بدافع وطني أو ديني، بل كانوا خبراء فنيين أو ما يشبه أو أن يسمى بالمرتزقة في لغة العصر. العوام ينخدعون بالخطابات القومية ودغدغة المشاعر والشعارات، أما السحرة يعلمون تماما كيف تدار الأمور. بالنسبة لهم المسألة ليست قضية هيبة الدولة، بل هي خاصة بفرعون، أمر شخصي يتعلق بفرعون، فهي فرصة لابد من استغلالها، فجهدهم مدفوع الثمن وولاؤهم لمن يدفع. في الأوقات العادية لا يجرؤ أحد على مساومة فرعون أو الاشتراط عليه أمام الملأ، فالأصل في رعاية فرعون الخضوع والطاعة، لكن السحرة أدركوا بحكم استدعائهم الطارئ والمسح الشامل للمدائن للبحث عنهم، أدركوا حجم الرعب الذي يعيشه فرعون وحاجته الماسة إليهم لإنقاذ عرشه. لذلك مارسوا نوعا من الابتزاز المبطن في لحظة ضعفه، وكأنهم يقولون أنت الآن في أشد الحاجة إلينا لإنقاذ ملكك، وهذا الإنقاذ له ثمن يجب أن نتفق عليه قبل بدء العمل. ونلاحظ أن السحرة لم يقولوا هل لنا أجر، بل جاء طلبهم مشحونا بأدوات التوكيد لضمان حقوقهم كعقد ملزم، همزة الاستفهام، الحرف الناسخ إن، اللام في لأجرا. هذا التوكيد الثلاثي يدل على حرصهم الشديد على أخذ تعهد قاطع من أعلى سلطة من فرعون قبل أن يلقوا حبالهم. ونجد أيضا تنكير كلمة أجرا، التنكير هنا للتعظيم، أي هل لنا أجر عظيم وضخم يليق بحجم المهمة الخطيرة التي جلبنا من أجلها. هذا المشهد يبرز تناقضا دقيقا بين أصحاب الرسالات الحقيقية وبين أصحاب الباطل. منهج الأنبياء شعارهم الدائم في كتاب ربنا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الحق لا يباع، والداعية إليه لا يبتز الناس. منهج الباطل محكوم دائما بالمنفعة والمصلحة المادية. الباطل لا يقوم بذاته، بل يحتاج دائما إلى مساومات ليصمد، إلى تمويلات. لذلك طلب السحرة للأجر هو الإعلان العملي أن المواجهة كانت مجرد صفقة تجارية بين طاغية يبحث عن هيبة مفقودة وربوبية مزعومة، ومرتزقة يبحثون عن ثروة موعودة، وكلاهما لا يمتلك عقيدة راسخة.
2: إن كنا نحن الغالبين، هل هذا معناه فضيلة الدكتور أن السحرة يشككون في انتصاراتهم، أو يشككون في أن الغلبة ستكون لهم؟
3: هذا قد يسمى حذر الخبراء. فالسحرة هنا ليسوا غوغاء تسيرهم العاطفة، بل هم كبار المتخصصين في مجالهم. كل سحار عليم. الخبير المتمرس دائما ما يترك هامشا للاحتمالات، ولا يجزم بنسبة 100% قبل أن يرى خصمه ويقيمه ميدانيا. هم يعلمون يقينا أن سحرهم يعتمد على الخداع والتخييل، وأن الاستنفار المرعب للدولة وجمعهم من كل المدائن يعني أن هذا الخصم ليس مجرد هاون، بل أتى بشيء زلزل أركان القصر. هذا الأمر جعلهم يضعون احتمال الهزيمة في الحسبان، فجاءت كلمتهم إن. المقام هنا مقام ومساومة وتفاوض مالي مع فرعون. في لغة العقود والصفقات يربط الاستحقاق المالي بتحقق الشرط. السحرة يقولون لفرعون: نحن نربط استحقاقنا للأجر العظيم بوقوع الغلبة لنا. هذا الأسلوب يقتضي استخدام إن الشرطية لتحديد نطاق المسؤولية، فكأنهم يقولون: نحن نضمن لك الجهد، فإن تحققت الغلبة وجب الأجر. القرآن الكريم دقيق جدا في رسم ملامح الشخصيات. فعلى الرغم من أن إن كشفت عن وجود مساحة من الشك أو الحذر في قلوبهم، إلا أنهم سارعوا لتغطية هذا الشك بكبرياء وغرور تمثل في إقحام ضمير الفصل نحن. لم يقولوا إن كنا الغالبين، بل قالوا إن كنا نحن الغالبين. ضمير نحن هنا يفيد الحصر والتأكيد، وكأنهم يصارعون شكوكهم الداخلية بالقول: إن وقعت الغلبة فلن تكون لأحد سوانا، فنحن أسياد هذه الصنعة. هذا يعكس تذبذبا نفسيا بين الحذر من المجهول موسى عليه السلام والغرور بما يملكون من مهارة. من أسرار هذا المشهد أن يبرز لنا الفرق بين كلام السحرة في أثناء التفاوض مع فرعون وكلامهم في الساحة المفتوحة أمام الجماهير. في التفاوض غلبت عليهم لغة الحسابات والحذر، فقالوا إن كنا نحن الغالبين. في الساحة هي موضع للاستعراض. عندما نزلوا إلى الميدان وألقوا حبالهم، كان لابد من ممارسة الحرب النفسية ضد موسى وأمام الجماهير، فتغيرت لغتهم تماما إلى اليقين المطلق والقسم المغلظ، كما حكى القرآن عنهم: وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لقد فضحت إن حذرهم وشكهم المبطن أثناء التفاوض المادي في الغرف المغلقة، وهو الشك الذي تتبخر معه ادعاءات اليقين المطلق، ويمهد نفسيا للحظة الحاسمة التي سينهار فيها كل كبريائهم عندما يواجهون الحقيقة المطلقة من رب العالمين. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: ساعتنا الآن 11:13 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود.

لهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم

أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية 45 من سورة الأنفال وحتى الآية 33 من سورة التوبة، كنا في رحاب هذا الترتيل المبارك من القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، فترتنا إن شاء الله تمتد حتى الثانية بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل محمود الطناني من هندسة الهواء ومسعد الجوهري من أسرة المذيعين، وقد سعد بكم الزميل محمد عبد الحق في الفترة الإذاعية السابقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نعود الآن إلى روضة المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل من الآية 34 من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

لله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

زينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يست

أنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون

لاقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين.

سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون

وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون

والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهى

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ

جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم

لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.

فروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحك

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: يؤكد هذا الحديث الشريف على ضرورة اغتنام الفرص الممنوحة للمسلم قبل أن تضيع منه، فلا ينال إلا الحسرة والندم. وأهم الفرص المتاحة للمسلم في حياته حياته نفسها، فحياة الإنسان ما هي إلا مجموعة أيام وأعوام، وكذلك شبابه، فكلاهما أمر غير دائم ولا مضمون للأبد، وكذلك فراغ الإنسان من العمل في أوقاته، فمن لم يغتنم هذه الأوقات في حياته وشبابه وفراغه فهو إنسان عاص لله ورسوله. كما ينبغي على المسلم أن يحافظ على نعمة الله فيما حباه به من صحة وعافية، وهي أغلى شيء في الحياة، ليستغلها فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة.

صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اقرأ كتاب الله عش بضياه، فكم من فؤاد ميت أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة أسرارها موجودة بهداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى، وتعود بسمتنا بطيب نداه. لتلاوة الذكر الحكيم حلاوة وطلاوة، فاهنأ بما تلقاه، وبه تنال رضا الرحيم وفضله، يا فوز من يرضى عليه الله. من يصحب القرآن طول حياته فختامه مسك وما أحلاه. من سورتي القيامة والإنسان، نبقى في رحاب هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي القيامة والإنسان. كنا في رحاب تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:19. الآن نستمع إخوة الإيمان إلى طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، من تقديم دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وفي رواية لأحمد: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه أبو داود وقال: حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم في مستدركه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائم التبيان. فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب قرآن الظهر للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، يتلو من سورة النمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد أذان المغرب بمشيئة الله تبارك وتعالى ننتقل إلى إذاعة خارجية في رحاب الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. في احتفال اليوم تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وكلمة للأستاذ الدكتور محمد عبد المالك بعنوان المرأة ودورها في الهجرة، وابتهال للشيخ محمود هلال. يقدم الإذاعة الخارجية مسعد الجوهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ فرحان عبد المجيد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. رب إن في قلبي أمورا لا يعرفها سواك، فحققها لي يا رحيم. اللهم بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرنا بالفرج والفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم إنا نستغفرك من كل سيئة ارتكبناها في بياض النهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء وسر وعلانية، وأنت ناظر إلينا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان الظهر.
1: الله أكبر. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العصر في 4:33. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو من سورة الحديد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من سورة الحديد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد مع الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، ومعكم في قراءتها مسعد الجهري. إخوة الإيمان والإسلام، حين تقبل علينا أيام الله المباركة يفيض الكون بنفحات تلامس القلوب، والواجب يفرض علينا أن نتأملها بعين البصيرة، وأن نحسن التلقي عن الله مسترشدين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نبهنا قائلا: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ومن أعظم هذه النفحات ذكرى يوم عاشوراء. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان عاشوراء منطلق لإصلاح النفس والمجتمع، من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: في يوم عاشوراء يتجلى أمامنا درس عميق في الثقة المطلقة بالله، ففيه نجى الله سيدنا موسى عليه السلام وقومه من بطش الطغيان، وغرق في فرعون في لجة البحر، ليرسم خطا فاصلا بين الظلم والعدل، وبين الفزع والسكينة. وحين ضاقت السبل بأصحاب موسى قالوا مخافة الهلاك: إنا لمدركون. فجاء رد اليقين النبوي حاسما لكل خوف، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا الموقف التربوي الخالد يعلمنا أن الثقة بالله هي أولى أبواب النجاة والإصلاح. ولم تقف حدود هذه الذكرى عند التاريخ القديم، بل رسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجدان الأمة ومنهجها التربوي. فحين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وجد اليهود يصومون هذا اليوم شكرا لله على نجاة سيدنا موسى وبني إسرائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله وأمر بصومه. ومن هنا ندرك أن العبادات في الإسلام لا تنفصل عن الرسالة والقيمة، فالصيام ليس مجرد كف عن الطعام والشراب، بل هو ترويض للنفس على ترك الذنوب والهوى، وعلاج للقلب من الغفلة ليعود إلى أصله موصولا بالله وحده. إخوة الإيمان، إن عاشوراء هي المنطلق الحقيقي لإعادة بناء الذات، لأن المجتمع لا ينصلح حاله إلا إذا بدأ التغيير من الداخل، مصداقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي كل عام تفتح لنا هذه المناسبة نافذة لمراجعة الحسابات وتطهير القلوب، لتهمس في أذن كل منا: ابدأ بنفسك، وكن كموسى في قومه تنجو بقلبك من الشهوات والأهواء. ولا يقتصر هذا الإصلاح على الفرد وحده، بل يمتد ليشمل المجتمع بأسره. فعاشوراء تعيد إحياء مفهوم النجاة للجميع، لأن موسى عليه السلام لم يطلب النجاة لنفسه بل لقومه معه. وهذا يفرض علينا ألا نكتفي بصلاحنا الشخصي، بل نأخذ بأيدي الآخرين، ويتأسس هذا الإصلاح المجتمعي على ركائز عملية واضحة. وحين نربط إخوة الإيمان بين العبادة ومقصدها، يبرز التشريع الإسلامي، فصيام عاشوراء الذي يطمع فيه المؤمنون لتكفير ذنوب سنة ماضية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. فعاشوراء ليس مجرد عادة متوارثة، بل هو ممارسة واعية تربط المغفرة بالاستقامة والانتصار على الذات بالتمسك بالوحي ومقاصده. أخي المستمع الكريم، إن عاشوراء مدرسة متجددة تبث في الأمة قيم اليقين والتغيير الجذري الذي يبدأ من أعماق الإنسان، كما تأتي هذه الذكرى في كل عام لتمزج بين جلال العبادة وعمق المعنى، ولتدفعنا لتطهير أرواحنا والسعي الصادق في نفع مجتمعاتنا، مستلهمين من سيرة الأنبياء ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم طاقة النور التي تبدد ظلمات الوهن لنبني جيلا يحمل رسالة العدل والرحمة ويستقيم على طريق الحق بقلب ثابت ونفس مطمئنة. إخوة الإيمان، وقد ذكر العلماء أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى صوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، والمرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة صوم العاشر وحده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وتليمان، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا ونفذها هندسيا الزميل محمود الطناني، وكنت معكم في قراءتها مسعد الجهري. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إخوة الإيمان والإسلام، إن شاء الله تبارك وتعالى نتلقى اتصالاتكم على هاتف رقم 25775104 من أجل الرد على أسئلتكم واستفساراتكم في الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. وضيفنا في هذه الفترة فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم في 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل من سورة التوبة من الآية 93.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين

الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: وهو رب العرش العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون؟ إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط،

كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.

والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون

تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.

بمكرتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

0: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك من سورتي التوبة ويونس للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن

0: من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا ومعكم اليوم الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. أهلا وسهلا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين الكرام.
1: دكتور علي، حدث الهجرة قدم لنا أبطالا، رجالا ونساء، كما قلنا في لقاءاتنا السابقة، قلما يجود الزمان بأمثالهم. ومع الاحتفال بحدث الهجرة، أردنا أن نقترب من بعض هذه الشخصيات أو النجوم الزاهرة، ونرى جوانب العظمة والسمات الراقية فيهم، أملا أن نقتدي بهم ونسير على خطاهم. اليوم سنقف مع شاب لم ينساق لأهوائه كغيره من الشباب في زمانه وفي كل زمان، لكن نشأ في طاعة الله، سعى لمرضاة الله ورسوله فرضي الله عنه وأرضاه، إنه علي بن أبي طالب. نود يا دكتور أن نبحث في الجوانب الوضاءة في شخصية سيدنا علي بن أبي طالب التي ظهرت في حدث الهجرة وفي كل حياته، لعل شبابنا ينتبهون لذلك الكلام ويقتدون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يعني أكرر ما قلته في السابق من أن يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون من خلالها شخصيات عظيمة وخلدها التاريخ الحقيقة في هذه الفترة المضيئة. من هؤلاء يعني كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الحقيقة شخصية قوية، حكيمة، عالمة، فصيح، شجاع، كل الصفات الطيبة كانت في سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أظن إنه اختيار سيدنا علي ليبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد تمويه لأهل مكة، يعني أنا أعتبره أيضا يعني أساس لتكوين هذه الشخصية العظيمة، كأن الله تبارك وتعالى يعده لأشياء أخرى في التاريخ سيتعرض لها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
1: يعني كانت بداية صناعة رجل،
2: وليس
1: يتحمل
2: وليس كأي رجل.
1: نعم،
2: أنا أفكر في هذا، أن يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويتسجى ببرده، وهو يعلم أنه هناك من بالباب ربما يظن أن النائم هنا رسول الله فينقض عليه، كما اتفقوا في دار الندوة يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، هذا
1: نعم
2: كما قيل. فمن
1: نعم
2: يبيت في الفراش
1: معرض للموت،
2: في لحظة، ومع ذلك يتقبل الأمر بنفس راضية، بل بسعادة غامرة أنه يعني صاحب بصمة كبيرة في هذه الرحلة المباركة،
1: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثق فيه. يعني
2: صحيح،
1: يعني هذا يعني أمر ربما أحبه سيدنا علي رضي الله عنه. ولذلك نقول لكل مربي، الشاب يحب أن يشعر بأنه مسؤول، أنه يعتمد عليه ويوثق فيه.
2: صحيح،
1: وربما ذلك من ما قوى قلب سيدنا علي بن أبي طالب أن يكون على قد المسؤولية كما
2: صحيح
1: نقول.
2: ما هو كلما كانت المسؤولية عظيمة، هذا دليل أولا أن من كلف بهذه المسؤولية يحب هذا الشخص. الأمر الثاني أنه يثق فيه، هذه الثقة يريد هذا الشخص الذي كلف بهذا الأمر أن يكون على قدر هذه الثقة، لا يريد أن يؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، بل هو سيستمر في التضحية إلى آخر لحظة. والبقاء في الفراش، وعندما اكتشف أهل مكة ذلك طبعا صدمة الموقف جعلتهم ينطلقون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر تم. وسبحان الله، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه يعني الله سبحانه وتعالى سيحفظه ويخرجه من بينهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لكن كل هذه تعلمنا نحن إن المواقف التي نمر بها في الحياة لا بد أن نستعد لها، أنا أستلهم التوفيق من الله، لكن لا أقصر فيما أستطيع أن أفعله.
1: نعم،
2: أنا
1: الأخذ بالأسباب.
2: نعم نعم.
1: والحقيقة أن يعني مهمة سيدنا علي بن أبي طالب كانت مزدوجة، لم تنتهي عند حد، المسؤولية الأولى والبقاء في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بما ينزل إليه من وحي كان يعلم أن سيدنا علي بن أبي طالب سينجو، لأن الله سبحانه وتعالى أحاطهم بعنايته ورعايته، فكلفه بمهمة أخرى وهي رد الأمانات. في هذا الموقف نرد الأمانات لمن آذونا ولمن أخرجونا من ديارنا، يعني تاركين ما وراءنا من بيت واستقرار وأموال وحياة هنئة، وأرد لهم الأمانات وأفعل معهم الجميل كما نقول.
2: والله الحقيقة المسألة دي فيها جانب تربوي عظيم جدا، يعني كما تفضلت أنه القوم أخرجوه وتآمروا عليه، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يعني هو تكلم بصيغة الجمع، فهم أخرجوه، و يعني قضية المقاطعة في شعب أبي طالب والكلام ده كله نعرفه.
1: نعم.
2: ومع ذلك هنا معادلة غريبة جدا، هم يعادونه وفي نفس الوقت لا يجدون أحدا
1: أأمن منه
2: أأمن منه يحفظ لهم أماناتهم غيره صلى الله عليه وسلم،
1: دلالة على جهل عقولهم.
2: يعني سبحان الله تناقض غريب. وهو كان على قدر المسؤولية مع العنة الشديد اللي أصابه وأصحابه منهم، إلا أنه أمر من بين الأوامر التي أعطاها لسيدنا علي رضي الله عنه أنه يرد هذه الأمانات. طب سيدنا علي رضي الله عنه يرد الأمانات بعد هذا الموقف، وقد يتعرض وهو يرد هذه الأمانات في أهل مكة بعدها إلى إيذاء كان سبب كبير في نجاح الهجرة.
1: هما مش طايلين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده ابن عمه. يعني ممكن يعني زي ما بنقول كده ينتقم منه انتقاما من ابن عمه.
2: مع ذلك هو يؤدي جلس يؤدي هذه الأمانات
1: تأكيدا يا دكتور لمعنى عظيم يغرسه الإسلام فينا، قيمة الأمانة. يعني أخلاق الإسلام كلها راقية وعلى رأسها هذه الأمانة مهما كانت الظروف.
2: ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هو علمنا وربانا، اللهم صل وسلم
1: صلى
2: وبارك
1: الله عليه وسلم.
2: قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك.
1: نعم.
2: مهما كان أنا أعامل الناس بأخلاق أنا وليس بأخلاق الناس، أنا أمرت أن أؤدي الأمانة فأؤدي هذه الأمانة أيا كان الذي أمامي. يعني بعض الناس يسألنا ويقول: فلان هذا والله أساء إلي في كذا وكذا وكذا، وأنا الآن ملكت عليه شيئا عندي، فهل يجوز إني أخذ هذه الأمانة ولا أعطيها له بحجة أنه فعل بي كذا وكذا؟ أبدا.
1: لا تخن من خانك،
2: لا تخن من خانك. نعم. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ولو كان أحد يأكل هذه الأمانة بحجة أن له مظلمة عند صاحب الأمانة لكان فعلها رسول الله مع أهل مكة صلى الله عليه وسلم عندما أخذ أمانات عنده وكلف سيدنا علي رضي الله عنه أن يرد هذه الأمانات إلى أصحابها.
1: نعم. حقيقة شخصية سيدنا علي كما قلت في البداية فيها الكثير، لا يتوقف الأمر عند حد الهجرة، حياته كلها أخلاق كما قلت حضرتك في مقدمة الحديث. يعني نراه عالما فقيها محبا للحكمة، وهذا درس للشباب، الأمة بحاجة لقوة الأبدان وقوة العقول.
2: نعم صحيح. يعني هو شخصية سيدنا علي رضي الله عنه كانت شخصية متكاملة.
1: نعم.
2: لم يكن يعني الشجاعة فحسب، بل علما وعقلا وخلقا وتفكيرا.
1: نعم.
2: ولو بحثنا عن مأثور أقوال سيدنا علي رضي الله عنه في نهج البلاغة وفي غيرها لوجدنا له أقوال يعني نقف أمامها نحلل ما فيها كلمة كلمة. يعني كانت شخصية متكاملة، عقلية مفكرة، لسان بليغ ينطق بالحكمة. الحقيقة سيدنا علي بن أبي طالب، وكما قلت في السابق، الهجرة وضعت أسس عظيمة جدا لبناء هذه الشخصيات التاريخية العظيمة أقول العملاقة يعني نعم. في تاريخ هذه الأمة
1: أهلته العظيمة. فعلا يكون رجل هذه الأمة
2: نعم.
1: وصل به الحال يعني الوصول لمركز الخلافة
2: صحيح.
1: كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتخذه الشباب قدوة لهم في حياتهم كلها. شكرا للدكتور علي عثمان شحاتة عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وشكرا للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد الشيخ أبو العنين شعيشة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في عام 1922. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة في حياته، واستمع لأصوات كبار المقرئين في وقته كالشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهما، وتأثر كثيرا بالقارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي الذي كان يرى فيه المثل الأعلى والقدوة الحسنة في مسيرته القرآنية. في عام 1939 تم اختياره قارئا في الإذاعة المصرية، والتي من خلالها انتقل صوته إلى أرجاء العالم الإسلامي كافة. وكان منهجه في الحياة قائما على الوسطية والاعتدال في كل شيء، وكان من دعائه دائما: يا رب لا تحرمنا من خدمة كتابك حتى ألقاك. وقد استجاب الله دعوته وجعله سفيرا للقرآن في كل مكان حل به. شغل الشيخ أبو العنين شعيشة على العديد من المناصب الدينية، فكان قارئا في مسجد السيدة زينب ونقيبا لقراء مصر وعضوا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم وعضوا للجنة اختبار القراء بالإذاعة والتلفزيون وعضوا للجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف. سافر الشيخ أبو العنين شعيشة إلى العديد من أقطار العالم الإسلامي والغربي تاليا لكتاب الله وداعيا إلى دينه، ونال العديد من الأوسمة تقديرا لجهوده في خدمة كتاب الله. ومن مآثر الشيخ أبو العنين شعيشة رحمه الله دعوته المستمرة للدول الإسلامية إلى تحفيظ القرآن الكريم للشباب منذ مرحلة الطفولة، لما للقرآن الكريم من دور أساسي في بناء النفس الإنسانية وإرساء معالم الشخصية الإسلامية. وفي مثل هذا اليوم 23 من يونيو من عام 2011 رحل عنا الشيخ أبو العنين شعيشة بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات والتسجيلات النادرة. وبمناسبة ذكرى إخوة الإيمان نبقى في رحاب هذه التلاوة للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

طلع علينا القارئ والشيخ أبو العنيش عيشة من سورة الزخرف بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل من سورة يونس من الآية 31.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون.

وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون

تقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.

هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف

الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنة

الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟

لِيَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل من سورتي يونس وهود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي. أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن فتح باب المشاركة في الدورة الصيفية التأسيسية للعلوم العربية والشرعية، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تغطي الدورة الصيفية مجموعة من المحاور الأساسية والتي تشكل ركيزة في العلوم الإسلامية والعربية، وهي العقيدة والنحو والفقه المذهبي ومفاهيم وقضايا معاصرة. وتنطلق فعاليات الدورة بداية من شهر يوليو القادم وتستمر لمدة 3 أشهر متواصلة، ويأتي ذلك في إطار جهود المجلس لنشر الفكر الوسطي المستنير وتأصيل العلوم الشرعية والعربية لدى المهتمين والدارسين. تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات برنامج المساجد المحورية بمختلف محافظات الجمهورية المستمر حتى الخميس القادم في أكثر من 3500 مسجد. وأكدت وزارة الأوقاف أن هذا البرنامج يتيح حضورا ميدانيا فاعلا للأئمة داخل القرى والمدن، ويسهم في معالجة القضايا المجتمعية الراهنة من خلال طرح علمي رصين يجمع بين التأصيل الشرعي والوعي المجتمعي. كما يهدف البرنامج إلى تفعيل الدور التربوي والتثقيفي للمساجد وتعزيز رسالتها في بناء الوعي الرشيد والإسهام في إعداد جيل واع قادر على تحمل مسؤولياته تجاه دينه ووطنه ومجتمعه. يختتم اليوم الأسبوع الثقافي الذي نظمته وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة ضمن مبادرة صحح مفاهيمك بمساجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، ومسجد الإيمان بالمظلات، ومسجد الإيمان بمكرم عبيد، وذلك على مدار 3 أيام عقب صلاة المغرب. وجاء ذلك من خلال نخبة من العلماء والأئمة المتخصصين في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي في تحقيق مقاصد الشريعة وتقديم الخطاب الديني الرشيد وتنفيذ محاور خطتها الدعوية، خاصة محور الاستمرار في مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومحور مواجهة التطرف اللاديني والمتمثل في تراجع القيم والأخلاق، ومحور استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني. أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بمنظمة التعاون الإسلامي أن القدس الشريف ليست مجرد مدينة أو قضية سياسية، بل تمثل رمزا متجذرا في التاريخ والوجدان والهوية الإنسانية وعنوانا للوعي الحضاري والإنساني للأمة، مشددا على ضرورة تعزيز حضورها في الوعي العالمي ودعم السردية الفلسطينية القائمة على الحقائق التاريخية والقانونية والإنسانية. جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة النقاش بعنوان القدس عنوان لسردية عالمية للسلام، والتي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط أمس، وذلك في إطار الأنشطة المصاحبة لاختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026. وفي سياق متصل تختتم اليوم أعمال حلقة نقاش نظمتها وكالة بيت مال القدس الشريف بالتعاون مع أكاديمية المملكة المغربية ووزارة الشباب والثقافة، والتواصل بحضور الوزراء المكلفين بالإعلام في المملكة المغربية وفلسطين إلى جانب الأمناء العاميين المساعدين بمنظمة التعاون الإسلامي وبجامعة الدول العربية وعدد من ممثلي الاتحادات المهنية العربية والخبراء والأكاديميين. الجدير بالذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف هي مؤسسة عربية إسلامية غير هادفة للربح، منبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي. إلى هنا إخوة المان نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا حول العالم الإسلامي، قرأتها على حضراتكم مسعد الجوهري ونفذها هندسيا الزميل محمود الطنهاني. شكرا لحضراتكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو من سورة البلد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل سورة البلد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
1: نود أن نوجه رسالة لشبابنا الباحث عن الحقيقة، نريد أن نبين له الوسائل والأدوات التي يجب أن يتسلح بها وهو يمضي في هذا الطريق حتى يصل إلى درجة اليقين المطلوب شرعا.
2: نعم، الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. نؤكد على معنى معين، وهو أنه أيها الشاب لا تخفي ما يعتمل في ذهنك وما يدور في خلدك وفي عقلك من أفكار قد تكون شائكة وقد تكون غير مطروحة على الملأ. لا تخشاها، لا تتردد في طرحها ومناقشتها. تعالى ننظر كيف نعالج هذه الحالة عندما تظهر عند أي شاب. أولا، أن يكون صريحا مع نفسه فيبحث في الموضوع الذي يتشكك فيه. بمعنى، إذا طرحت علينا قضية مثل قضية زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة مثلا، هل تزوجها وهي ابنة 7 سنوات 9 سنوات إلى آخره، عليه أن يقرأ في هذا السياق وفي هذا المجال ويرجع إلى أمهات الكتب ويطرز هذا بفكره وبتأمله وبتدبره، عندها ينتهي إلى نتائج عالية جدا ونتائج موفقة جدا إلى أبعد مدى. يضاف إلى هذا نقطة غاية في الأهمية، أنك أيها الشاب إذا تعرضت لسؤال في العقيدة يخص أصل العقيدة ارجع إلى أسسها. بمعنى أن المنهج السليم للوعي في إطار العقيدة أن تبحث أولا في قضية وجود الله، اقرأ في الكتب والدراسات والأبحاث التي برهنت أو أثبتت أن لهذا الكون خالق وأن لهذا الكون صانع، وما أكثر هذه الكتب، لكن نقول ارجع إلى الكتب الأمهات أو إلى أمهات الكتب في هذا السياق. إذا انتهيت من حالة التيقن والوعي بأن لهذا الكون خالق وبأن لهذا الكون صانع، فلتنتقل إلى المرحلة الثانية وهي إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فابحث في براهين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة النبوة وفي أنه مرسل من عند الله عز وجل. إذا حسمت لدى الشاب جزئية أن الله تبارك وتعالى موجود وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا صادق في دعواه، هنا ثبتت العقيدة في قلبه وبقيت كل الشبهات التي تأتي بعد ذلك والتفريعات التي تأتي بعد ذلك تأتي بمثابة أمور محدودة وضئيلة ومقدور عليها في كل الحالات.
1: نعم، يكون الشاب قد وصل إلى نقطة الانطلاق لحياته، يعني أرسى الثوابت والقواعد الرئيسية التي يثبت من خلالها ثم ينطلق لبقية الحياة، لأنه يعني أزال كل الشكوك الرئيسية والخطوط الحمراء.
2: بالضبط، لأننا يعني الركن الأول في الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كان هناك يقين في هذه الشهادة وفي صدق هذه الشهادة وفي سلامتها، بالتالي كل الأمور التالية لها مقدور عليها، لأنك أسست وأنك بنيت بناء سليما وصحيحا وواعيا، بعد ذلك التفريعات مقدور على دراستها. أيضا لأبنائنا من الشباب الذين يمرون بحالة من حالات التساؤل وحالة من حالات التفكير، عليك بالدراسات العلمية الحديثة التي تربط بين العلم والدين، وليس كل من ربط بين العلم والدين موفق، لكن هناك ثقات الذين ربطوا بين العلم والدين ربطا حديثا ومعاصرا، لأن هناك نقطة غاية في الأهمية. الكتب التي تدافع عن العقيدة أو العلم الذي يدافع عن العقيدة عندنا في تراثنا العظيم والرائع اسمه علم الكلام. علم الكلام هذا ناقش قضايا ومسائل ويعني تصورات تتعلق بالأزمنة والعصور التي عاش فيها هؤلاء العلماء. هذه الإجابات التي طرحت في من عند العلماء القدامى أضحت تحتاج إلى إضافات، إلى تعديلات، إلى تجاوزات في العلم الحديث، لأن العقل المعاصر تطرح عليه أسئلة معاصرة، والأسئلة المعاصرة التي يطرحها العقل المعاصر تحتاج إلى إجابات معاصرة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي محمود يتلو من سورة مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلعين القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة مريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أعتق أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين 7 كلهم كان يعذب في الله تعالى، منهم بلال وعامر بن فهيرة، ومنهم بعض النساء اللائي أسلمن فكن يعذبن لإسلامهن. فقال له أبوه أبو قحافة: أراك تعتق رقابا ضعافا، فلما لا تعتق رجالا أقوياء يمنعونك ويدفعون عنك؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا أبتي، إنما أريد ما عند الله. فنزل قول الله تبارك وتعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا من لا تضيق بالوافدين ساحته ولا بالمذنبين رحمته ولا بالسائلين نعمته، نسألك ربنا وقد تقطعت بنا الأسباب إلا إليك وانقطع الرجاء إلا منك، نسألك أن تفتح لنا من أبواب رحمتك وأن تنشر علينا من فيض حكمتك وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهر بين يديك، عاملنا بالفضل والإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ونجنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. تقديم دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصوم ومن شاء أفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء لم يصم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء. فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فادنوا فكل. وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحمده.

بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هيا بنا نعيش في روضة القرآن الكريم مع آيات بينات من سورة الروم، تلك السورة المكية التي تعالج قضايا العقيدة الإسلامية في إطارها العام وميدانها الفسيح. وتبدأ السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي هام أخبر عنه القرآن الكريم قبل حدوثه، ألا وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي وقعت بينهما، وذلك قبل أن تحدث، وقد حدث كما أخبر القرآن العظيم. وبذلك تحققت النبوءة، وذلك من أظهر الدلائل على صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الوحي، ومن أعظم معجزات القرآن العظيم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9. وقد التقى الجيشان للمرة الثانية بعد 7 أعوام من الحرب الأولى، وغلبت الروم فارس وهزمتهم، وفرح المسلمون بذلك، وكان ذلك بأمر الله وقضائه. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما معلقا على أن هذا النصر كان يوافق يوم بدر، كان يوم بدر هزيمة عبدة الأوثان وعبدة النيران. والله إذا وعد وعدا فإنه لا يخلف الميعاد. ثم تشير الآيات إلى أن الناس لا يعرفون عن الحياة إلا قشورها، ولم ينفذوا إلى لبابها. هل فكروا بعقولهم يوما ما كيف خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، ولم خلقهما؟ ألم يتحركوا مرة ويسيحوا في الأرض فينظروا مصارع الأمم قبلهم، كيف أهلكوا بتكذيبهم رسلهم فيعتبروا ويتعظوا؟ أولم يفهموا من أمور الحياة الدنيا سوى التسلط على العباد؟ فإذا جاءتهم الرسل من عند الله كذبوهم مع ما معهم من المعجزات الواضحات والآيات البينات. أولم يقرأوا عن عاقبة الذين أساءوا وأجرموا وكذبوا بآيات الله واستهزأوا بها؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. والله عز وجل الذي أنشأ الخلق بقدرته هو وحده القادر على إعادة خلق الناس بعد موتهم، والجميع سيرجعون إليه للحساب والجزاء. ويكرر الله عز وجل الحديث عن قيام الساعة للتهويل والتخويف، ولأن قيام الساعة أمر هائل، إذ تنقطع حجة المجرمين لأنه لا حجة لديهم، ويصبح الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما أصحاب الجنة فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأما أصحاب السعير فهم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يسرون وينعمون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي وكذبوا بالبعث بعد الموت، فأولئك في العذاب محضرون، يقيمون على الدوام في عذاب جهنم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ثم يلفت الله أنظار المؤمنين إلى تسبيح الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقص في أوقات الصلوات الخمس، بل وفي كل وقت وحين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا

0: وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فكذلك يحييكم بالبعث بعد الموت. أيها المستمعون الكرام، ولما ذكر سبحانه أحوال الناس في الآخرة وقدرته على البدء والإعادة ذكر الأدلة على الربوبية والوحدانية مشيرا إلى ستة أدلة هنا بادئا إياها بقوله ومن آياته، أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته تفرده بخلق البشر وخلق السماوات والأرض واختلاف اللغات من عربية وتركية وعجمية ورومية واختلاف الألوان من أبيض وأسود وأحمر حتى لا يشتبه شخص بشخص ولا إنسان بإنسان، مع أن الجميع من ذرية آدم عليه السلام. كذلك أشار سبحانه إلى كمال قدرته في منامنا في ظلمة الليل ووقت الظهيرة بالنهار راحة لأبداننا وطلبنا الرزق بالنهار. كذلك من آياته الباهرة أنه يرينا البرق خوفا من الصواعق وطمعا في الغيث والمطر، وينزل المطر من السماء فتنبت به الأرض بعد أن كانت هامدة جامدة لا زرع فيها ولا نبات. ومن آياته العظيمة ارتفاع السماء بلا عمد وثبات الأرض بتدبيره وحكمته على ماء جمد، إذ هي ثابتة لا تنكفئ بسكانها ولا تنقلب بأهلها. وهذا الواحد القادر حين يأمر إسرافيل في النفخ في الصور للمرة الثانية ويقول يا أهل القبور قوموا لا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر، فالكون كله له ملكا وخلقا وتصرفا لا يشاركه فيه أحد. ثم يسوق الله عز وجل مثلا واقعيا مفاده، هل يرضى أحدكم أن يكون عبده ومملوكه شريكا له في ماله الذي رزقه الله تعالى؟ فإذا لم يرضى ذلك فكيف ترضون لله شريكا له وهو في الأصل مخلوق وعبد لله؟ فلما وهنت حجتهم أخبر سبحانه أنهم لا يعبدون الأصنام إلا اتباعا لأهوائهم في عبادتها وتقليدهم الأسلاف في ذلك. ثم يلفت الله نظر حبيبه صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه إلى أن يقبل على الإسلام مائلا عن كل دين باطل، فالإسلام هو دين الحنيفية السمحة وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا وبالله التوفيق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب المصحف المجود للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، تلا من سورة الروم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه تأتيكم في 5:05. وضيف هذه الفترة فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويحاوره الزميل دكتور كمال نصر الدين. وبعد أذان المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل إلى إذاعة خارجية في رحاب الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. في احتفال اليوم تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وكلمة للأستاذ الدكتور محمد عبد المالك بعنوان المرأة ودورها في الهجرة، وابتهال للشيخ محمود هلال. أقدم لكم هذه الإذاعة الخارجية مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، أنت أكبر من أن يحيط بكنهك المتفكر. حار اللبيب وزاغ عنك المبصر، ورمى فأخطأ سهمه المتدبر. فكيف يحيط بك يا إلهي عقل أنت خلقته؟ أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته؟ أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته؟ عجبا للأقدام كيف سعت إلى غير رضاك، بل عجبا للألسن كيف شكرت من لا يقدر على شيء لولاك.

كنا في رحاب هذا الاجتهاد من الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:33 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن الآن بصلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ أبو العنين شعيشة لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة المغرب إن شاء الله في 8:00. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب تلاوة المباركة من سورتي المجادلة والحشر للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من سورتي المجادلة والحشر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا أثناء صيام يوم عاشوراء؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، يعني في صيام الفريضة أو في صيام التطوع ومنه يوم عاشوراء، فإن صيامه صحيح ولا يفسد، وعليه أن يتم الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا عام، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص من صام في شهر رمضان فقط، وإنما لكل صائم، إن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح وله أن يتم صومه.
1: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات

0: موضوع هذه الحلقة بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا يا إخوة الإسلام إلى الآية 49 بعد 200 من سورة البقرة. وفي هذه الآية الكريمة نستعرض جانبا من القصة التي ساقها القرآن الكريم لبني إسرائيل مع أنبيائهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا مع الملأ من بني إسرائيل الذين طلبوا من نبيهم أن يرسل لهم ملكا لكي يقاتلوا في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وفي هذه الآية التي استمعنا إليها منذ قليل يبين الله عز وجل ما دار بين طالوت وجنوده، فقال: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، وفصل بمعنى انفصل، والنهر بالفتح والسكون المجرى الواسع الذي يجري فيه الماء، مأخوذ من نهر فلان الأرض بمعنى شقها، أي فلما انفصل طالوت بهم عن المكان الذي كانوا يقيمون فيه وتوجهوا معه لقتال جالوت وجنوده، قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر، أي مختبركم وممتحنكم بنهر. وكان طالوت قد سار بهم في أرض مقفرة فأصابهم عطش شديد، وفي هذا الابتلاء اختبار لعزيمتهم وامتحان لصبرهم على المتاعب، حتى يتميز من يصبر على الحرب ممن لا يصبر. ومن شأن القواد الأقوياء العقلاء أنهم يختبرون جنودهم قبل اقتحام المعارك حتى يكونوا على بينة من أمرهم. ثم بين لهم موضع الاختبار فقال: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. أي قال طالوت لجنوده: من شرب من هذا النهر فليس من شيعتي، فعليه أن يتركني وألا يصاحبني في خوض هذه المعركة، لأنه ثبت ضعفه وعجزه، ومن لم يذقه أصلا فإنه من شيعتي وحزبي الذي سيكون معي في هذه المعركة الخطيرة. ثم أباح لهم أن يغترفوا من النهر غرفة يخففون بها من عطشهم، فقال: إلا من اغترف غرفة بيده فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مني ومن جنودي. ثم بين سبحانه ما كان من بني إسرائيل نتيجة لهذا الامتحان فقال: فشربوا منه إلا قليلا منهم، أي فشربوا من النهر حتى امتلأت بطونهم، مخالفين بذلك أمر قائدهم في وقت تعظم فيه المخالفة، لأنه وقت إقدام على الحرب، إلا عددا قليلا منهم فإنهم لم يشربوا كما رخص لهم قائدهم. وعلى هذا التفسير الذي قال به جمهور المفسرين يكون جميع الذين مع طالوت قد شربوا من النهر، إلا أن كثيرا منهم قد شربوا منه حتى امتلأت بطونهم مخالفين أمر قائدهم، وأن قلة منهم شربت غرفة واحدة وهي التي رخص لهم قائدهم في شربها. وبعض المفسرين يقسم أتباع طالوت إلى ثلاثة أقسام: قسم شرب كثيرا مخالفين أمر طالوت، وقسم شرب غرفة واحدة بيده كما رخص له قائده، وقسم لم يشرب أصلا لا قليلا ولا كثيرا، مؤثرا العزيمة على الرخصة وهذا القسم هو الذي اعتمد عليه طالوت اعتمادا كبيرا في قتاله لأعدائه. ثم بين سبحانه ما كان من أتباع طالوت بعد اجتيازهم للنهر معه فقال: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أي فلما جاوز طالوت ومن معه النهر وشاهدوا كثرة جند طالوت، قال بعض الذين مع طالوت بقلق ووجل: لا قدرة لنا اليوم على محاربة أعدائنا وعلى مقاومتهم، لأنهم أكثر منا عددا وأوفر عددا. والقائلون هذا القول هم بعض المؤمنين الذين عبروا معه النهر، ولم يقولوا ذلك هروبا أو نكوصا عن القتال، وإنما قالوه كمظهر من مظاهر الوجل الذي يعتري بعض النفوس عند الاستعداد للقتال، لأن الذين عصوا الله وخالفوا طالوت بشربهم من النهر جبنوا عن لقاء العدو ولم يسيروا معه لقتالهم. أما المؤمنون الصادقون الذين اتصلت قلوبهم بالله والذين أذعنوا أنه لا نصر إلا منه ولا اعتماد إلا عليه، فقد حكى القرآن موقفهم المشرف فقال: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أي قال الذين يتيقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة وأنه سيحاسبهم على أعمالهم، قالوا مشجعين لإخوانهم الذين تهيبوا من قتال أعدائهم: كم من جماعة قليلة بإيمانها وصبرها تغلبت بإذن الله وتيسيره على جماعة كثيرة بسبب كفرها وجبنها، والله تعالى بعونه وتأييده مع الصابرين. وعلى هذا التفسير يكون المراد بلقاء الله الحشر إليه بعد الموت ومجازاته للناس على ما قدموا من عمل، ويكون المراد بالظن هنا اليقين، لأن كل مؤمن متيقن بأن البعث حق. ويجوز أن يكون المراد بلقاء الله قربهم من رضاه يوم القيامة وإثابتهم على جهادهم بالجنة، وعليه يكون الظن على معناه الحقيقي وهو الاعتقاد الراجح، لأن خواتيم الحياة لا يعلمها كيف تكون سوى علام الغيوب. وفي هذا التعبير الذي حكاه القرآن عنهم دليل على قوة إيمانهم وعلى صفاء نفوسهم وعلى ثقتهم بنصر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، التي نرد فيها على ما لديكم من أسئلة فقهية. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما في لقاء اليوم فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وتقبلوا تحيات الزملاء محمود الطناني ومحمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وتحيات الزميل أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك، والزميل حامد صابر من أسرة الإعداد، ومعكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين.

0: ثبت خطانا وبارك في مسيرتنا على طريق الهدى واغفر خطايانا.
1: ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي فخر، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد وبمناسبة شهر الله المحرم.
2: أهلا ومرحبا بكم وجزاكم الله خيرا، وكل عام وجميع المستمعين بخير يا رب إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم. نبدأ بتلقي أول اتصال في هذه الفترة. السلام عليكم.
3: السلام عليكم دكتور كمال نصر الدين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: عندي ثلاث أسئلة سريعة باشا.
1: تفضل. نعم.
3: هل يوم صوم عاشوراء يكفي سنة كاملة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: تمام، أدو سؤال.
3: تمام. السؤال الثاني، من فضائل شهر الله المحرم، ما هي فضائل شهر الله المحرم؟
1: نعم.
3: وهل الصوم فيه يعادل شهر رمضان؟
1: طيب، المستمع الكريم يسأل عن صوم عاشوراء، وهل هو حقا يكفر سنة كاملة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فشهر الله المحرم هو شهر من الأشهر الحرم، وله فضائله وله ميزاته، ومنها أنه فيه يوم عاشوراء.
1: نعم، بعض الناس يتساءل عن كلمة المحرم، شهر الله المحرم، من أين أتت هذه، معنى كلمة المحرم؟
2: يعني هذه من المسميات التي أقرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأشهر، كشهر صفر وشهر ربيع وشهر جماد وما إلى ذلك. ولكنه هو شهر من الأشهر الحرم. يعني له فضائله كالأشهر،
1: له ميزة خاصة
2: طبعا، كشهر رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة.
1: نعم.
2: وعلى هذا فهذا الشهر من الأشهر الحرم التي لها فضائل عند الله سبحانه وتعالى، ومنها أن الله سبحانه وتعالى قد حرم فيها القتال، وأن المسلم ينبغي عليه في الأشهر الحرم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والعبادات، وأن يكثر فيها من الدعاء والذكر والعبادة، وكذلك أن ينتهي عن فعل المحرمات.
1: نعم،
2: لأنه المحرمات في الأشهر الحرم يعني لها، وكأن لها حساب خاص، لأنها من الأشهر التي حرمها الله سبحانه وتعالى، فلا اعتداء فيها ولا ظلم ولا أكل حقوق الناس وما إلى ذلك من الأشياء التي قد يفعلها الإنسان وهو لا يدري بأنه في هذه الحالة يظلم نفسه، لأنه بيقترف هذه الآثام والمحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى.
1: صوم عاشوراء يكفر سنة كاملة؟
2: نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بشرنا بهذا، إن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة. وعلى هذا فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على فعل الخيرات، وأن هذا اليوم له شأن عند الله سبحانه وتعالى، وأن من يصوم هذا اليوم يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر السنة الماضية بصيام هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع السادة المستمعين.
1: طيب، سؤال المستمع الثاني يقول، طب لو صام شهر المحرم كاملا مثلا، هل صيام شهر المحرم يعادل صيام شهر رمضان؟
2: الشهر رمضان، شهر رمضان فرض.
1: نعم.
2: يعني الصيام في شهر رمضان فرض.
1: نعم.
2: أما الصيام في شهر المحرم تطوع.
1: نعم.
2: وسنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: ومن السنة الإجمالية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصيام. طيب، ولكن ما ورد عن السيدة عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: ما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر رمضان.
1: نعم.
2: وكان أكثر صيامه في شعبان.
1: شعبان، لكن لم يكن يصوم شعبان كاملا.
2: لا.
1: نعم.
2: يعني لم يثبت في السنة المطهرة إن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان، ولكنه كان يكثر الصيام، وكان أكثر صيامه في شهر شعبان كما روت السيدة عائشة رضوان الله عليه. ولكن من السنة الإجمالية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبع لأحاديث صيامه صلى الله عليه وسلم، يجد منها مثلا ما رواه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا كان يفطر حتى نظن أنه لا يصوم، وكان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر. وعلى هذا فالإكثار من الصيام في شهر الله المحرم أو في أي شهر آخر لا مانع منه، ولكن إتمام الشهر إنما يكون في شهر رمضان.
1: نعم، بارك الله فيكم. نذهب لسؤال آخر عبر الهاتف.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل نسمعك.
4: ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب يا دكتور.
1: اللهم بارك فيك، تفضل سيدي.
4: دكتور أنا عايز أسأل، يا حكم المنتحر؟
1: حكم المنتحر ماشي.
4: هو سؤال ثاني يا دكتور.
1: لا تفضل.
4: السؤال الثاني، ما صحة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف؟
1: طيب حاضر حاضر، شكرا.
4: ربنا يبارك فيك يا دكتور كمان،
1: مع السلامة سيدنا. السؤال الأول عن حكم المنتحر.
2: بالتأكيد الانتحار حرام،
1: نعم،
2: ولا يجوز لأحد أن يقدم على هذه الجريمة في حق نفسه.
1: نعم.
2: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: قد يقول قال نفسي وأنا حر فيها مثلا.
2: أبدا.
1: نعم.
2: أو يعني لابد أن يعني ننبه ونتنبه لشيء مهم جدا.
1: نعم.
2: أن النفس والبدن لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: يعني حتى البدن لله سبحانه وتعالى.
1: وحتى المال، المال ومال الله.
2: والمال مال الله. والأولاد من عند الله.
1: نعم.
2: وعلى هذا كل ما أنعم الله به على عباده إنما هو المالك الحقيقي لكل هذا هو الله سبحانه وتعالى.
1: يعني هذه الأشياء عندنا دكتور أمانات.
2: أمانات ونحن مستخلفين فقط.
1: نعم.
2: يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم استخلفه.
1: نعم.
2: يعني لم يملكه وإنما استخلفه.
1: نعم.
2: استخلفه في إيه؟ استخلفه في نعمه. لخدمة لإعمار الأرض وعبادة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: إذن نحن بالنعم التي أنعم الله بها علينا بنخدم أنفسنا ونخدم خلق الله ونعمر الأرض ونعبد الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يستطيع الإنسان أن يدعي أن بدنه ملكه؟ لا. هذا البدن ملك الله سبحانه وتعالى. طب نفسه ملكه؟ لا، النفس ملك الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نتصرف في أنفسنا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. مفيش واحد يقدر يقول دي نفسي وأنا حر فيها وأنا سأزهق نفسي. لا أبدا، أنت ونفسك وبدنك وأموالك وكل ما أنعم الله به عليك ملك لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء.
1: عفوا دكتور، أنا سأتدخل بسؤال هنا في غاية الأهمية. يشيع بين كثير من الناس يقولون المنتحر كافر.
2: نعم.
1: هذا سؤال لابد من الإجابة عليه في هذا الصدد.
2: نعم. أولا، الذي يتشوف إلى تكفير الناس يقع في خطأ عظيم.
1: نعم.
2: لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى هذا الأمر تنبيها عظيما. وقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما.
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: لو واحد تلفظ بلفظ إن فلان كافر يبقى لابد أن يكون أحد الاثنين كافرا.
1: نعم.
2: لأن الذي يكفر يوقع نفسه في إثم الكفر.
1: نعم.
2: ولذلك لا نقبل أبدا على أن نتجرأ بوصف إنسان بأنه كافر، ولكن نقول أنه عصى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر.
1: نعم.
2: وأمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه.
1: نعم.
2: بالإضافة لحاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها، أن المنتحر في غالب حاله لا يقدم على هذه الجريمة إلا إذا تملكته حالة نفسية كبيرة جدا قد لا يستطيع معها التفكير. وعلى هذا فيجب علينا أن نلتمس الأعذار. يعني إيه؟ لما يكون في واحد يعني لا قدر الله ربنا ابتلاه وانتحر خلاص، لما نيجي نصفه بالكفر هنثقل على يعني على والديه عبئا نفسيا عظيما، وعلى إخوانه وعلى زوجته وعلى أولاد وهكذا. إذا نحن بدل من أن نخفف عن أهله وذويه هذه الكارثة العظيمة، نحن بنثقل عليهم نفسيا ثقلا كبيرا قد لا يستطيعون تحمله. طيب، وهل حال المسلم مع المسلم أن يثقل عليه الكآبة والهم والغم، أم أنه يدخل عليه السرور والبشر من عند الله سبحانه وتعالى ويبشره بنعمة الله وبفضل الله وبغفران الله سبحانه وتعالى؟ احنا دائما لما نسمع ان فلان بتقول اول حاجه بتيجي على لساننا الله يرحمه.
1: لا نعم.
2: أيه. انما لما نسمع ان فلان انت تقول ده كافر، ايوه كافر يعني خلاص انت حكمت عليه بالنار.
1: نعم.
2: وهل تستطيع ان تحكم على احد بالجنة أو النار؟ الجنة والنار لله سبحانه وتعالى، هو الذي يتصرف فيهما، هو الذي يقضي على عباده. الأمر الثاني، يجب علينا جميعا أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. يعني إيه؟ يعني لما حتى واحد يموت على معصية ما نحكمش عليه بالكفر أو بالنار، لا، نقول كده أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لما نوكل الأمر إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم بعباده، ولازم نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة. يعني هذه الآية لما نتأملها لا يتحدث عن العاصي، وإنما يتحدث عن الذي أسرف. الذي أسرف على نفسه يعني ارتكب معاصي كثيرة جدا. لا تقنطوا من رحمة الله، إذن باب الرحمة مفتوح، ويجب علينا أن ننتظر دائما وأن نطلب دائما رحمة الله سبحانه وتعالى.
1: السؤال الثاني للمستمع الكريم يا ياسر، عن معنى الحج عرفة.
2: نعم، الحج عرفة معناها أن الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة. يعني احنا عندنا فيه طواف وفيه رمي الجمرات وفيه النحر وفيه الحلقة والتقصي والسعي، فيه حاجات كتير قوي من اعمال الحج، ولكن الركن الذي اذا فات فلا حج هو عرفة.
1: نعم.
2: ولذلك هو الركن الاعظم، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، يعني احرصوا وانتبهوا حتى لا يفوت منكم هذا الركن، لان الحج كله في عرفة، فإذا وقفت بعرفة كل ما يأتي بعد ذلك خلاص متمم للأركان، ولكن إذا فات وقت عرفة فهذا مما لا يعوض.
1: نعم.
2: نعم.
1: بارك الله فيكم. نواصل تلقي الأسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
1: مرحبا وأهلا وسهلا، تفضل سيدي بسؤالك.
5: أنا عمري 65 سنة، ماشي، كنت شغال بره ونزلت بقالي 10 سنين. كان عندي شقق، وكنت جايب لعيالي عربيات، وكنت جايب لهم كل حاجة، وكنت بعيشهم كويس.
1: تمام.
5: لما فلست ما حدش يسأل فيا ولا بي.
1: طيب السؤال بقى،
5: يعني ليه بيعملوا معايا كده، وليه المفروض.
1: طيب ماشي، حاضر، هنوجه كلمة كده للأولاد إن شاء الله. حاضر، تمام.
5: طيب.
1: شكرا شكرا شكرا سيدي، تفضل. مع السلامة. مع السلامة. يعني هذا الأب المكلوم يعني يشكو من جحود أبنائه.
2: يجب على الأولاد صغارا وكبارا أن يتذكروا دائما قول الحق تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قرن ما بين الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله. حتى بعض الفقهاء تحدثوا في هذا الأمر وقالوا: لماذا قرن الله سبحانه وتعالى بين العبادة وبين الإحسان إلى الوالدين؟ فقالوا إن الطفل الصغير لا يدري من أمر نفسه ومن دنياه إلا الوالدين، فالوالدين هما مصدر كل شيء بالنسبة للطفل الصغير. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا، علشان الطفل إذا تربى على الإحسان إلى الوالدين سيحسن بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. أما نكران الجميل للوالدين والتنكر للوالدين، وخصوصا في وقت الكبر وفي وقت يعني العوز للأولاد وما إلى ذلك، هذا الذي يتنكر لوالديه لا يخلص في عبادة الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا لم يعني يبر والديه ويكون في طاعة والديه ويحسن إلى والديه، وهو رآهما بعينه يخدمانه ويربيانه ويعلمانه ويسهران عليه، كيف له أن يعبد الله سبحانه وتعالى هو لم يراه؟ وعلى هذا فكان دايما الإحسان إلى الوالدين باب من أبواب عبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى.
1: هذا معنى لطيف.
2: ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما
1: كما ربياني صغيرا.
2: يعني إذن الإنسان لما يكبر لازم يتذكر أنه كان طفل صغير وأن دنياه كلها كانت في أبوه وأمه. الأم هي اللي بتسهر على راحته، أبوه هو اللي بيشتغل علشان يجيب فلوس ويصرف عليه، وبيربوه وبيعلموه وبيسهروا على راحته وبيحلوا مشاكله. طيب لما هم يربوني وأنا صغير، ماذا أفعل عندما يكبر في السن ويكونوا هم اللي في حاجة إلى خدمتي أو إلى إن أنا أشوف مصالحهم وكذا وكذا؟ إذن فيجب علي أن أحسن إليهما كما أنهما ربياني صغيرة. ولذلك لا بد وأن يعي الأولاد كبارا وصغارا ذكورا وإناثا هذا المعنى، لأن البر إلى الوالدين والإحسان إلى الوالدين باب عظيم من أبواب عبادة الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أبدا لأي إنسان أن يقصر في حق والديه، ودائما وأبدا لابد وأن نتناصح في ببر الوالدين، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى بر الوالدين، وهذا باب عظيم من أبواب رضا الله سبحانه وتعالى على الإنسان.
1: نعم، بارك الله فيك. أيضا سؤال عبر الهاتف.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: سمحت، كنت عايز أعرف معنى كلمة المسيح، ازاي كانوا بيحللوه عام ويحرموه عام؟
1: معنى كلمة النسيء. حاضر. استمع اللي جاب سؤالك ان شاء الله. تفضل. مع السلامة. الله يبارك فيك. مع السلامة. مع السلامة.
7: معنى كلمة نسيء.
2: النسيء ده كان في ايام الجاهلية.
1: نعم.
2: على فكرة في الجاهلية كان عندهم اشهر حرمة.
1: نعم. كانوا يعظمون هذه الاشهر. نعم.
2: كانوا يعظمونها وهي
1: يمتنعون فيها القتال.
2: وهي الموجودة الان.
1: نعم.
2: كان في شهر رجب وكانوا يسمون رجب الفرد، يعني لا قبله شهر حلال وبعده شهر حلال، ما مش متصل بأشهر الحرم. وكان في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه الأشهر الثلاثة كانت متصلة، هذه أشهر حرم أيضا. إذا عندنا أربع أشهر حرم، وذي القعدة وذي الحجة والمحرم متصلة لي، لأن العرب كانوا بيحجون إلى بيت الله الحرام حتى في أيام الجاهلية، فكانوا بيحتاجوا شهر قبل الحج عشان يصلوا إلى بيت الله الحرام، وشهر بعد الموسم حتى يرجعوا إلى بلادهم. فكان العرب بإجماعهم يوقفون القتال في هذه الأشهر، ولكن كانوا بيتحايلوا على هذا بأنهم يزيلوا في بعض الأيام وينقصوا من بعض الأيام عشان يحركوا الأشهر الحرم بدري 4-5 أيام أو متأخر 4-5 أيام لغاية لما يخلصوا القتال.
1: نعم.
2: فربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك، إنما النسيء زيادتهم في الكفر.
1: نعم.
2: ليه؟ لأنهم بيحركوا السنة، بيحركوا الأشهر حسب أهوائهم. وعلى هذا فربنا سبحانه وتعالى ذم هذا الأمر ودعاهم إلى أن يلتزموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى وباحترام هذه الأشهر. ولذلك لما جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم النسيء وضبطت السنة والأشهر والأيام على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، وخلاص انتهى أمر هذا النسيء عند المسلمين.
1: نعم، بارك الله فيكم. نذهب إلى فاصل قصير ثم نستكمل بعد ذلك.

0: عدنا إليكم مرة أخرى إخوة لسام والإيمان، وإلى فترتنا المفتوحة بين السائل والفقيه، ومعنا ضيفا كريما للرد على أسئلتكم، فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ونواصل تلقي الأسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: وحضرتك طيب، سنة هجرية سعيدة عليك وعلى أمة محمد أجمعين.
0: كل عام وأنتم بخير يا فندم. كل عام وأنتم بخير، أهلا وسهلا.
1: حضرتك طيب، ممكن أسأل سؤالين؟
0: نعم تفضلي، معاك نسمعك.
1: مع حضرتك الحاجة كريمة من السويد.
0: مرحبا حاجة كريمة.
1: الله يخليك. بس حضرتك أنا كان عليا ديون وما كنتش بقدر أسدها، لأن أنا كانت حالتي المادية صفر. ماشي. دلوقتي أنا يعني كبرت، بقى عندي 65 سنة والحمد لله ربنا يسر على أولادي وبقوا يساعدوني. بقيت أسد الديون دي، بقيت أطلعها لله باسم الناس اللي ليها عندي ديون، لأن أنا معرفش مكانهم. هل هذا صحيح؟ هل هذا يجوز؟ لأن أنا معرفش الناس فين.
0: تعرفش أماكنهم.
1: بس أنا والله بطلعها باسمهم الحمد لله.
0: طيب.
1: تاني حاجة، كنت لما بروح فرح ولا حاجة كنت أخد كوباية فرحة، كنت أخد معلقة بعدين أقول لأهل العروس أنا خدت كذا. فهل هذا اسم عليا؟ عاداتنا احنا كنا ناخد كوبايه فرحه من العروسه، طبق فرحه من العروسه، واخد بال حضرتك؟
0: تمام.
1: كنا نقول لهم بعدين ان احنا خدنا كذا. ماشي. دلوقتي الحمد لله انا بصلي وبصوم الحمد لله وعارفه ربنا وبعمل خير كتير، فخايفه لا يكون الخير ده رياء.
0: طيب.
1: وانا دلوقتي جات لي عمره من غير حول مني ولا قوه، جاتني من عند الله.
0: تمام.
1: فربنا يقبل مني العمره دي.
0: ربنا يتقبل ان شاء الله.
1: بيدولي ومعايا كمان في حاجه تانية يا شيخنا، معلش انا اسف.
0: طيب اتفضلي.
1: ابني ما بيصليش، عنده 27 سنه ومش عايز يشتغل، وعلى طول بادي عليه لوحدي كده، بادي عليه.
0: طيب.
1: لوحدي كده بادي عليه، كل ما اجي ادعي له ادي عليه.
0: طب ما تدعي له كده، يمكن ربنا يستجيب.
1: كل ما اجي ادعي له يا شيخنا.
0: طيب.
1: اقول له صلي.
0: حاضر.
1: يقول لي مش هصلي. ما تقولي ليش صلي.
0: طيب.
1: اعمل كذا. يقول لي ما تقولي ليش اعمل كذا.
0: طيب. ومعاملته معاكي بعد كده عامله ايه؟
1: بيبوس ايدي ويبوس رجلي ويبوس راسي. ويقول لي حقك عليا، ما تزعليش احنا كل سنه وحضرتك. وانا اسفه جدا والله، انا اسفه جدا. ماشي.
0: اللهم بارك فيك.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مع السلامه.
0: المستمع الكريمه يعني لها عدد من الاسئله، يعني نجيب عليها سؤالا سؤالا. سؤالها الاول تقول كان عليها ديون، تمام، ويعني مرض فتره صعبه، لكن الحمد لله هي الان في يسر والحمد لله وتمام، وتسدد هذه الديون، ولكن هي طبعا لا تعرف اماكن من له دين. لكن تسدد هذه الديون باسمهم. يعتذر الى مكان مثلا معين وتحاول تقدر الامكان. يعني هي هكذا تقول. ما حكم ذلك يعني؟
2: ايوه، هي بتتصدق
0: نعم
2: بهذه الديون باسم اصحابها.
0: نعم.
2: فهي كانت يعني عليها ديون لفلان او لفلان او لفلان، وهي لا تعرف اين هؤلاء الناس.
0: نعم.
2: فبتخرج صدقه بقدر هذا الدين، صدقه عن فلان وفلان وفلان. هل هذا جائز؟ نعم جائز، ولكن بشرط. اذا وجدنا صاحب الدين.
0: نعم.
2: حتى بعد لو تصدقنا،
0: حتى
2: لو
0: يعني بعد
2: لو انا يعني وانا مثلا مدين ب 500 جنيه لفلان، وانا ما اعرفش هو فين، فتصدقت ب 500 جنيه دول عنه، وبعدين وجدته.
0: نعم.
2: ولو بعد فتره طويله من الزمن.
0: نعم.
2: لابد وان اخبره بهذا الامر. اما ان يسامح ويجيز الصدقه، واما ان يطلب حقه.
0: نعم.
2: واقول له خلاص اتفضل 500 جنيه دول.
0: نعم. تمام.
2: خلاص، يبقى انا في هذه الحاله ما فيش مانع، اذا فقدت كل اتصال بهم ولا اعرف اين هم، اتصدق عنهم ما فيش مانع. ولكن اذا وجدتهم في اي وقت، وجب علي ان اقدم لهم المال. اذا اجازوا صدقه فلا مانع، ان لم يجيزوها ياخذوا اموالهم.
0: نعم. سؤالها الثاني، يعني هناك عاده اجتماعيه منتشره في بعض البيئات.
2: نعم.
0: تقول احيانا نذهب الى فرح مثلا، فناخذ في نهايه الفرح ناخذ مثلا كوبا او طرحه او غير ذلك من اشياء العروسه.
2: نعم.
0: كنوع من المشاركه في الفرح مثلا وغير.
2: نعم.
0: ذلك، وهي تسال عن ذلك وتقول يعني نحن نخبرهم فيما بعد اننا اخذنا كذا وكذا.
2: نعم. يعني هي من سؤالها بتبين ان هذه عاده من العادات.
0: نعم.
2: والعادة محكمة، دي قاعدة شرعية. العادة محكمة. ما لم أنها هذه العادة منتشرة في بلادهم، وأنهم اعتادوا عليها، يعني زي ما هي بتاخد من عند الناس، الناس بتيجي تاخد من عندها.
0: نعم.
2: وهكذا خلاص. إذا كانت هذه عادة مستقرة عندهم، وبياخدوا أشياء بسيطة يتسامح فيها، والناس في غالب الأمر
0: الشرط هنا أن
2: يتسامحون.
0: يكون أشياء متسامح فيها،
2: أيوة
0: يعني هذا شرط مهم.
2: نعم، والناس تتسامح في هذا الأمر، يعني لما تروح تاخد كوباية طبق مش عارف إيه، فالناس بتقول خلاص ما فيش مانع، وأهل العروس بيكونوا فرحانين بأنهم بيزوجوا بنتهم، فما فيش مانع اللي ياخد حاجة ياخدها، إحنا متسامحين، وهذه من العادات التي اعتدنا عليها. إذا كان الأمر على هذا فلا مانع.
0: نعم.
2: نعم.
0: طيب، هي تقول يعني أكرمها الله تعالى بعمرة وهي تخشى ألا يتقبل منها، يعني
2: أيوة، هي
0: نعم.
2: خايفة من الأمرين دول، الأمر الأول إن عليها ديون،
0: نعم.
2: الأمر الثاني إنها كانت بتروح عند الناس وتاخد حاجة من عندهم.
0: نعم.
2: الأمر الأول خلاص إحنا قلنا ما دام لا نستطيع معرفة هؤلاء الناس هنتصدق بهذه الديون وربنا يتقبل منا ومنهم،
0: نعم.
2: وإذا وجدناهم هندفع لهم فلوسهم مرة تانية. ده أمر. الأمر الثاني إذا كانت هذه من العادات يبقى خلاص هذه العادة محكمة عند الناس، إلا في حالة واحدة، لو وجدنا إن هؤلاء الناس يعني إيه لا يوافقون على أن نأخذ من عندهم شيئا،
0: نعم.
2: خلاص يبقى في هذه الحالة نعود إلى الأصل، وهو أن الأشياء ملك أصحابها، يبقى ما نأخذش من عندهم، أو نكون عارفين إن إحنا لو خدنا هؤلاء الناس لا يرضون بهذا، فلا نأخذ على سبيل الخفية،
0: نعم.
2: لا نأخذ على سبيل سيف الحياء، لا، يعني إذا كان الأمر يعني متبادل بين الناس وفيه سماح ما فيش مانع، إذا استشعرنا إنه ما في سماح لا نأخذ.
0: نعم. طيب، هي تقول يعني لها ابن لا يصلي، وهي يعني تجد نفسها يعني تدعو عليه،
2: نعم،
0: على الرغم من أنه يعني تقول يعني يعاملها معاملة طيبة، ولكن هو لا يصلي،
2: نعم،
0: ما حكم
2: في
0: ذلك؟
2: هذه الحالة عليها أن تدعو له بالهداية.
0: نعم.
2: هو الولد بار بأمه،
0: نعم،
2: ولكنه يقصر في أداء العبادة، يبقى في هذه الحالة عليها أن تدعو له، لا تدعو عليه. سيدنا
0: نعم،
2: النبي صلى الله عليه
0: صحيح.
2: وسلم نهى أن ندعو على أولادنا،
0: نعم،
2: وعلى هذا فلا تدعو عليه، وإنما تدعو له بالهداية.
0: نعم. ومثل هذا الولد يعني يرجى له الهداية، يعني هو
2: طبعا
0: بار بأمه يعني
2: طبعا
0: وعاملها معاملة طيبة.
2: طبعا هو الولد بار بأمه، ولكن هي كمان يجب أن تكون بارة بابنها بأن تدعو له
0: نعم
2: لا تدعو عليه،
0: نعم
2: يعني هي المفروض بدافع حبها له تدعو له بالهداية والرشاد.
0: نعم.
2: ولكن إذا دعت عليه فغضب الله عليه واستجاب دعاءها، هي نفسها تتضايق وتزعل
0: نعم.
2: وهتلوم نفسها
0: إذا
2: كتير.
0: حدث له مكروه طبعا،
2: وعلى هذا لا، فنحن بندعوها إلى أن تدعو لابنها، وأن ألا تمل في الدعاء والنصيحة،
0: نعم،
2: فكل ما تيجي تصلي تقول له يا ابني قوم علشان نصلي مثلا،
0: نعم،
2: يعني بشيئا فشيئا، وبعدين تدعي له دايما وهي بتصلي ان ربنا يهديه ويشرح صدره للصلاه وما الى
0: نعم.
2: ذلك، وربنا ان شاء الله يستجيب لدعائها.
0: اللهم اهد اولادنا جميعا
2: يعني يا رب. امين يا رب.
0: طيب، سؤال ايضا عبر الهاتف.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مرحبا واهلا وسهلا.
4: اهلا بيك، كنت عايز اسال بس سؤالين.
3: نعم.
4: اول سؤال بس، انا مريضه، كنت عامله عمليه في ظهري، فالموضوع العملية ده مأثر على موضوع الحمام. أنا بعرف الحمد لله أتحرك شوية مش قوي، بس بتحرك. بس بالنسبة للصلاة طبعا موضوع الحمام أنا مش بمسك نفسي فيه، يعني عندي موضوع اللي هو سلس البول ده، وبلبس حفاض، يعني أنا مش في إمكانيتي إن أنا كل شوية كل صلاة أغير، طبعا أغير فاهمني. بالنسبه بقى للصلاه، انا اتعامل مع الصلاه زي مع الوضوء. انا بصراحه انا هقول لك انا بعمل ايه، انا ممكن اصلي مثلا الفجر، او ممكن اتوضا باقي الوقت، لا ممكن مثلا اجي على الظهر اتمم مثلا وانا قاعد، ده صح اللي انا بعمله ده؟
3: طيب،
4: بس مثلا اجي على المغرب، لا على المغرب ممكن اقوم بقى اغير واتوضا واقعد اصلي. العيشة ما بقدرش طبعا، ما ينفعش اغير تاني، فاهم يعني؟
3: طيب، لا، سؤال واضح، سؤال واضح. طيب، عندك اسئله تانية؟ طيب،
4: سؤال تاني،
3: اتفضلي.
4: لو في حد اذى حد، فلما بيشوف بعدين الشخص اللي هو اللي اذاه دوت، ربنا ابتلاه بقى وبقى مثلا هو متاكد ان هو اذاه، بس بيشوف ان ربنا ابتلاه، يشمت فيه، ولا ما شايفه ان كده يعني مش من اخلاقه؟ الشبكة دي وحشة على قلبه.
3: سؤال واضح، تمام،
4: شكرا.
3: عفوا، مع السلامة.
0: سؤالها الأول، هي مريضة، نسأل الله لها الشفاء والعافية، ولديها مشكلة فيما يتعلق بالوضوء نعم، فكيف تصلي وكيف تتوضأ؟
2: نعم. هي عندها مشكلتين، المشكلة الأولى سلس البول،
0: نعم،
2: المشكلة الثانية صعوبة الحركة،
0: نعم.
2: طيب أولا بالنسبة لسلس البول فهي من أصحاب الأعذار. والأصل في حكم أصحاب الأعذار أنهم يتوضؤون لكل صلاة بعد دخول الوقت.
0: نعم.
2: يعني من يجي نصلي الفجر بعد ما يدخل وقت الفجر نتوضأ ونصلي الفجر.
0: نعم.
2: ونتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادات بهذا الوضوء، ما فيش مانع، إلى أن يدخل وقت الظهر. فإذا دخل وقت الظهر يبقى خلاص هنعمل إيه؟ هنقوم نتوضأ ونصلي الظهر ونصلي ما شئنا لغاية العصر وما إلى ذلك. إذن المريض بالسلس لا ينتقض وضوءه بهذا السلس، ولكن قد ينتقض بنقض آخر كأنام مثلا، يبقى ناقض آخر. أو إذا تعمد أن يتبول، يبقى في هذه الحالة انتقد بتعمد البول. أما المرض في حد ذاته هذا لا، هذا خلاص له حكم آخر. المشكلة الثانية إن عندها صعوبة حركة، لا تستطيع أن تتحرك. طب إحنا علشان نحل المشكلتين مع بعض ممكن نعمل إيه؟ ممكن تتوضأ بعد دخول وقت الفجر وتصلي الفجر. طيب خلاص كده خلصنا صلاة الفجر، طيب عندنا لسه ظهر وعصر ومغرب وعشاء، نعمل ايه؟ ممكن تأتي في اخر صلاة في اخر وقت الظهر وتتوضأ لتصلي الظهر، بمجرد ما تصلي الظهر العصر هيؤذن
0: نعم.
2: فتصلي العصر، يبقى هنا من الحناش في فاصل. وبعض الفقهاء اجازوا انه اذا لم ينزل منها البول في هذه الفترة القصيرة خلاص يجزئها ما توضأت به لصلاة الظهر. ونعمل مع المغرب والعشاء نفس الحكاية.
0: نعم.
2: نيجي في قبيل آذان العشاء تتوضأ وتصلي المغرب، وبعدين وهي يعني بعد ما تخلص صلاة المغرب هتكون العشاء بتؤذن، فتصلي العشاء مع المغرب. يبقى في هذه الحالة ده اسمه الجمع الصوري، بنجمع بين الصلوات جمعا صوريا، نصلي هذا الوقت في آخره وهذا الوقت في أوله وهكذا. يبقى إحنا بنصلي بهذه الطريقة، تتوضأ ثلاث مرات فقط في اليوم، مرة في الفجر ومرة عند العصر ومرة عند العشاء، وبكده تبقى صلت كل الصلوات بوضوء صحيح إن شاء الله.
0: نعم بارك الله فيك. سؤالها الثاني تسأل عن حكم الشماتة في الإنسان المؤذي إذا حصل له شيء.
2: الإنسان المؤذي واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني جزاه بعمله ما نشمتش فيه، لأن الشمات ليست من خلق الإنسان المسلم.
0: نعم.
2: ولكن الإنسان المسلم دائما مفطور على حب الخير.
0: نعم.
2: فلما يكون فيه إنسان حتى وإن كان مؤذي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عاقبه، ورأينا بأعيننا أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل به البلاء. يبقى خلاص ما نشمتش فيه، ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يعافينا مما ابتلاه به، ولكن نشمت فيه لا، الشمات ليست من خلق الإنسان المسلم.
0: نعم. نواصل تلقي الأسئلة عبر الهاتف.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا وأهلا وسهلا.
5: أهلا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير.
3: كل عام وأنتم بخير يا فندم، تفضلي بالأسئلة صدري.
5: السؤال الأول بالنسبة للأشهر الحرم، وكيف يظلم الإنسان نفسه فيها، يعني إيه هي الظلمات للإنسان؟
3: معنى ظلم النفس في الأشهر الحرم.
5: السؤال الثاني، إن الله يحب المحسنين، درجة الإحسان كيف يصل الإنسان إليها يعني؟
3: تمام.
5: وتحية لضيفك الكريم ولأسرتكم كلها.
3: ربنا بارك فيه، شكرا جزيلا. استمعي للإجابة إن شاء الله. مع السلامة.
0: معنى ظلم النفس في الأشهر الحرم.
2: نعم، ظلم النفس في الأشهر الحرم هي ارتكاب المعاصي والآثام. الأشهر الحرم أشهر عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى حرم فيها القتال وحرم فيها ظلم الإنسان للإنسان. فمن ارتكب هذه المظالم وخصوصا في الأشهر الحرم فقد ظلم نفسه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من أن نظلم أنفسنا في الأشهر الحرم.
0: ظلم نفسه بأنه عرضها لغضب الله ولعقاب الله.
2: إذن هنرتكب الآثام والمعاصي ونظلم بعضنا، يبقى احنا كده بنعرض نفسنا لعقاب الله سبحانه وتعالى. لماذا تظلم نفسك وتعرض نفسك لعقاب الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا. إذن فظلم الإنسان لنفسه هو أن يرتكب المعاصي والآثام فيعاقب من عند الله على ارتكاب هذه المعاصي والآثام.
0: سؤالها الثاني تقول كيف نصل إلى درجة الإحسان؟
2: لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المقام مقام عالي. ليه؟ لأن الإنسان عندما يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى أمامه، فلن يغفل ولن
0: نعم.
2: ولن يسهى أبدا ولو في لمحة صغيرة.
0: نعم.
2: ليه؟ لأنه الإنسان لما يعبد ربنا سبحانه وتعالى وهو يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراه، طب وإن لم تكن تراه فهو يراك، يعني الله سبحانه وتعالى يراك إن لم تكن تراه، إذن فأنت في محل نظر الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا كان دائما مستشعرا أنه في محل نظر الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستطيع أبدا أن يحيد عن عبادة الله ولا عن الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه في محل نظر الله الذي يعرف سرائر النفس. إذن فالإنسان سيكون على الصراط المستقيم وعلى الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى في كل لمحة من لمحات نفسه.
0: نعم، بارك الله فيكم. أيضا سؤال آخر عبر الهاتف، نستمع إلى سؤال آخر عبر الهاتف. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا وأهلا وسهلا، تفضلي بالأسئلة، تفضلي.
6: سمعت ان شهر الله المحرم افضل الصيام عند الله بعد رمضان، شهر الله المحرم. فانا قلت ايه، ان شاء الله هصوم، فانا بصوم بقالي كذا سنه، فبقولوا لي انت كنت مره واحده لا تصومين، مش تصومي طول العمر.
0: طب انت بتصومي ايام منه ولا بتصومي كله ولا ايه؟
6: بصومه كامل.
0: طيب ماشي. طيب اسئله اخرى؟
6: في سؤال ثاني لو سمحت.
0: اتفضلي.
6: واحد اتوفى وواحد اتجوز، يعني واخوه اتجوز مراته. كان في ثلاث اولاد. اخوه جه كتب دخل كهرباء وحاجات باسمه في البيت، وكتب الباب باسمه، وما جه قبل ما يموت راح كتبه باسمه ابنه هو. فاولاد اخوه لما عرفوا بيشتموا عليه، فحلال ولا حرام؟
0: حاضر. طب استمع الاجابه. حاضر حاضر
6: ماشي.
0: استمع الاجابه. اتفضل. مع السلامه. المستمعه الكريمه تصوم شهر المحرم كله.
2: نعم. يعني ما ورد عن السيدة عائشة رضوان الله عليها كما قلنا قبل ذلك، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيم صيام شهر إلا شهر رمضان.
0: نعم.
2: وعن هذا ما فيش مانع لما نكثر من الصيام في شهر المحرم، ولكن الأولى ألا نتم صيام شهر إلا شهر رمضان كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب في كل سنة نعمل كده؟ ما فيش مانع، بس ما نتمش الشهر، لأن الذي يعني يتم صيامه هو شهر رمضان. أما غير ذلك من الأشهر فلا مانع أن نكثر منها، ولكن لا نتمها تأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: طيب هي تسأل سؤالا مهما، تقول يعني توفي رجل وأخوه تزوج زوجته.
2: نعم.
0: وترك ثلاث أولاد، وأخوه يعني كتب البيت باسمه، يعني ثم كتب.
2: نعم.
0: مسألة فيها.
2: نعم. يعني هي بتقول إن الزوج الأول كان عنده بيت.
0: نعم.
2: وبعد وفاته فكان عنده، فترك زوجة وأولاد. فأخوه تزوج هذه الزوجة.
0: نعم.
2: وبعد ما تزوج يبدو ان البيت كان محتاج الى المرافق.
0: نعم.
2: فدخل بقى مرافق المية والكهرباء وكذا وكذا وكذا، فيبدو انه لما دخل هذه المرافق دخلت باسمه هو.
0: نعم.
2: فكتب البيت ده باسمه، وبعدين بعد ذلك نقله باسم ابنه. طبعا ده حرام.
0: نعم.
2: يعني هذا اكل اموال الناس،
0: وترك اولاد اخيه.
2: طبعا. نعم. لانه هذا البيت المفروض يورث للزوجه والاولاد.
0: نعم.
2: يعني لو فرضنا ان الزوج الاول توفي عن زوجه واولاد ذكورا واناثا، فالزوجه لها ثمن التركه.
0: نعم.
2: فرضا. ولاولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا.
0: نعم.
2: ولكن هو جه وراح دخل المرافق باسمه هو، وكتب البيت باسمه، وبعدين نقل هذا البيت باسم ابنه.
0: نعم.
2: ده اكل اموال الناس بالباطل.
0: نعم.
2: حرام ده. يعني اذا كان هؤلاء الاولاد صغار دول ايتام، بياكل اموال الايتام.
0: نعم.
2: وبيستحل اموال غيره. وبعدين كمان بيجعلها لابنه.
0: نعم.
2: يعني وكأنه يعطي لابنه مالا حراما. فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما فعل، ويعيد هذا البيت إلى أولاد أخيه، ويستغفر الله كثيرا من هذا الأمر.
0: نعم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا وأهلا وسهلا، تفضل.
7: ربنا يخليك، جزاك الله خير.
0: ربنا يحفظك يا رب.
7: السؤال هو حضرتك، هل يجوز أن أصلي، يعني هو أذان الضحى وفاتتني صلاة الضحى، هل يجوز أن أصلي الضحى مثلا بعد صلاة الظهر وكده؟
0: طيب.
7: السؤال الثاني حضرتك، ما هو فضل صيام يوم عاشوراء؟
3: صيام
7: يوم عشراء، وهل من الأفضل أن أصوم يوم عشراء منفردا أم أتبعه بيوم قبل ويوم بعده؟
3: حاضر.
7: السؤال الأخير بعد أن حضرتك ربنا يبارك فيك.
3: اتفضل.
7: توفى وترك زوجة وأخ وأخوات.
3: وأخوات طيب.
7: وترك شقة وقطعة من
3: يعني
7: زوجة، ترك زوجة وأخ وأخوات. أي تقسيم التركة؟
3: كيف تقسم التركة؟
7: التركة جزاك الله خير.
3: حاضر عليك.
7: جزاك الله خير.
3: أهم حاجة هو دول الورثة فقط. عدد الأخوات دول كام؟
7: حوالي أربعة يعني.
3: أربعة.
7: توزيع التركة يعني إزاي؟
3: طيب.
7: جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك.
0: صلاة الضحى الفائتة هل ممكن نصليها بعد صلاة الظهر؟
2: الأول صلاة الضحى دي سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها موعد بداية ونهاية. يعني لها فترة زمنية تؤدى فيها. هذه الفترة الزمنية هي ما بين طلوع بعد طلوع الشمس بحوالي تلت ساعة أو نصف ساعة إلى قبيل أذان الظهر بحوالي ربع ساعة. الفترة دي هي فترة صلاة الضحى، وهي صلاة سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صليناها في هذا الوقت اسمها صلاة الضحى. طب وإذا فات هذا الوقت يبقى فات وقت الضحى. هو الوقت نفسه فات.
0: صلاة لها سبب، لها وقت محدد وسبب.
2: يبقى إذا لو فات من هذا الوقت ودخل وقت الظهر، لو أنا جيت صليتها قضاء، ما أنا بصلي ركعتين نوافل نافلة خلاص، لأن هو الوقت نفسه راح، فبصلي ركعتين نافلة، وهي في أولها في وقتها نافلة وفي بعد الظهر إيه نافلة، إذن فما فيش قضاء لصلاة الضحى. ولكن عايزين بقى نعوض ثواب ركعتين كنا بنصليهم ولم نصليهم، ما فيش مانع لما نصلي بعد الظهر ركعتين أو أربعة أو ستة كما إيه كما يعني كما نحب أن نصلي، ما فيش مانع.
0: نعم. طيب صوم يوم عاشوراء وفضل

0: طب وإن كان فات منا التاسع، نسينا نحن نصوم التاسع، فعايزين نصوم العاشر، يبقى نصوم العاشر والحادي عشر. طيب وإن ما قدرناش نصوم لا التاسع ولا الحادي عشر، وصومنا العاشر فقد يجزي أم لا يجزي؟ يجزي إن شاء الله، ولكن الأولى أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده.
1: نعم، بارك الله فيك. أيضا كان للمستمع الكريم سؤال في مسألة ميراث، يقول: توفي رجل وترك زوجة وأخا وأربع أخوات،
0: نعم،
1: كيف تقسم التركة؟
0: هذه الزوجة لها ربع التركة
1: نعم.
0: لعدم وجود الفرع الوارث،
1: نعم.
0: والأخ والأخوات كلهم أشقاء، يبقى إذن كلهم لهم الباقي بعد الربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
1: نعم.
0: يبقى الزوجة لأنها صاحبة فرض بتاخذ فرضها أولا، وهي تاخذ فرض الفرض الأتم للزوجة لأنه لا يوجد فرع وارث، فتاخذ الربع وحدها، ثم بعد ذلك باقي التركة وثلاث أرباع التركة تقسم على الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
1: نعم، بارك الله فيكم. أيضا نتلقى سؤالا أيضا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة القرآن الكريم.
1: أيوة يا سيدي، معك.
2: طب لو سمحت عايز أسأل سؤال بس.
1: نعم، تفضل.
2: دلوقتي أنا فقدت بصري بسبب مرض السكر، وعاوز أعرف الثواب بتاع فقد البصر.
1: عايز تعرف ثواب فقد البصر؟
2: أيوه.
1: طيب، حاضر.
2: والسؤال الثاني، من ساعة ما أنا تعبت زوجتي أهملتني في حتى في حق الشرعي. وجزاكم الله خير يا شيخ.
1: طيب، حاضر يا سيدي، حاضر. استمع للإجابة. حاضر، ماشي، مع السلامة.
2: شكرا.
1: المستمع الكريم يسأل عن ثواب فقد البصر أو ثواب الصبر على فقد البصر.
0: نعم، سيدنا رسول الله صلى
1: صلى
0: الله
1: الله عليه
0: عليه
1: وسلم.
0: وسلم بشر من صبر على فقد بصره بأن له الجنة،
1: نعم،
0: وهذا يعني من المبشرات العظيمة
1: نعم،
0: جدا جدا. يعني أحيانا كبار السن لمرض أو لكبر سن أو كذا بيفقد بصره، فما تلاقيهم بيزعلوا وبيتضايقوا، لا نقول لهم لا ما تزعلش وما تتضايقش، لأنك لما تعرف إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنة لصبرك على فقد بصرك فهذا شيء يفرح، لأنه مين فينا ضامن الجنة يعني؟ إنما لما نكون عارفين إن إحنا لما ربنا ابتلانا بهذا الشيء ولما نصبر عليه هندخل الجنة، يبقى هنصبر وإحنا راضيين ومبسوطين، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمنا بهذا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بهذه البشارة العظيمة.
1: نعم، بارك الله فيك. سؤاله الثاني يقول: زوجته يعني تهمله حتى في حقه الشرعي، فنوجه كلمة
0: لا
1: لهذه
0: يجوز
1: الزوجة.
0: طبعا، لا يجوز أبدا للزوج أو للزوجة أن
1: نعم.
0: يهمل أحدهما الآخر
1: نعم.
0: لكبر أو لمرض أو كذا أو كذا، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل بينهما ميثاقا غليظا،
1: نعم،
0: ولا يجوز لأحدهما أن يهمل في حق الآخر، وخصوصا في وقت الضعف.
1: نعم.
0: يعني لا بد للإنسان أن يذكر نفسه إن زوجتي أو زوجي لما كان في وقت الشدة وفي وقت الشباب وفي وقت العمل وكذا وكذا، كان يعني الحياة بينا مستقرة وكانت الحياة يعني جميلة، وكنا بنحافظ على حقوق بعضنا البعض، ولكن في وقت العوز والحاجة والضعف يتنكر أحدنا للآخر، فهذا يعني لا يستقيم أبدا مع خلق المسلم.
1: نعم. فضيلة الدكتور علي فخر، أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية، سعدنا بكم في هذا اللقاء.
0: الله يبارك،
1: بارك
0: فيك.
1: الله فيكم. إخوة الإسلام والإيمان، نعتذر للإخوة المستمعين الذين لم نستطع الرد على أسئلتهم نظرا لكثرة الاتصالات، ولكم تحيات الزملاء محمود الطناني ومحمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وتحيات الزميل أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك، والزميل حامد صابر من أسرة الإعداد. كان معكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. شكرا لكم، ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، يا مذبلا بالحب وجه محبه مهلا، فإن مدامعي تبديه، أذبل به جسدي وكل جوارحي وارأف على قلبي لأنك فيه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل الوصل أن الهجرة هي أن يترك القلب كل شيء ليفوز بالله. ليست الهجرة مجرد انتقال من أرض إلى أرض، بل هي عروج في عالم الأرواح إلى عالم الملأ الأعلى. الهجرة هجرتان، هجرة أرواح وهجرة أبدان. قال تعالى: ففروا إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أما هجرة الأبدان فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. إذن نحن بين هجرتين، وهناك هجرة تجمع بين الهجرتين، هجرة الأرواح والأبدان، وهي انتقال الأبدان مجذوبة للأرواح لتترك أرضا، تترك وطنا. قال فيه صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هجرة جامعة تنقلنا إلى محطات متناغمة. فهناك الخلوة، الغار خلوة. بدأت قصة الخلوة من حين نزول الوحي، اقرأ في غار حراء، خلوة مع الله. وكأن لسان الحال يقول: الخلوة مركز التجلي بالوحي على قلوب الأنبياء، ومركز التجلي بالإلهام على قلوب الأولياء، حتى يحدث النور وتحدث الفراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. عروج في عالم الأسرار مع الهجرة، تناغم مع الخلوة. ثم تأتي الخلوة في غار ثور، خلوة فيها المدامع، خلوة تثبت معنى الصحبة الحقيقة. حين دخل الصديق الغار ليتحسس ما فيه، فقد يكون فيه أذى، حتى لدغته العقرب، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فدمع سيدنا أبو بكر حتى استيقظ رسول الله. مدامع في خلوة، وهذا يذكرنا بتلك المدامع التي تتساقط وتنهال من رجل بات خاليا ففاضت عيناه، في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم تأتي محطة الصحبة في الطريق، سيدنا أبو بكر الصديق يدور حول رسول الله ليحميه من نيلة عدو، يدور حوله. وهنا علينا أن نختار الصاحب، نختار الصديق. يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا ولدي، اختر صديقك واتخذ من هذه القدوة مثلا في حياتك. وسيدنا أبو بكر حين ظمئ رسول الله ومر على راع حلب سيدنا أبو بكر كثبة من لبن فقدمها لرسول الله وقال فشرب رسول الله حتى رضيت. هكذا تكون الصحبة. جعلنا الله وإياكم من الذين يهاجرون في سبيله يعرجون على مدارج السالكين حتى يبلغوا أعلى الرتب في صف الأولياء خلف سيدنا رسول الله. إلهي أرحني من تدبيري واختر لي ولا تخيرني وأقمني فيما أردت ولا تقمني فيما أردت فإنك أنت العليم الحكيم. كل عام أنتم بخير والأمة الإسلامية كلها في سعادة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: الاعتصام بالصبر واللجوء إلى الله عز وجل. ضيفنا الكريم، الحياة الدنيا لا تخلو من الابتلاءات والاختبارات. نود أن نتساءل: ما سبب نزول البلايا وما سبب حلول المتاعب بالإنسان في هذه الحياة؟
5: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا رقراقا. أما بعد، فكما تفضلت، نزول البلايا وحلول المصائب في ساحة وحياة العبد على تنوعها وتعدد دروبها، وما تخلفه من آثار وما تحدثه من آلام يتنغص بها العيش ويتكدر معها صفو الحياة، حقيقة لا يمكن تغييبها ولا مناص من الإقرار بها، لأنها بداهة سنة من سنن الله في خلقه، لا يملك أحد لها تبديلا ولا يملك لها تحويلا، وتتباين مواقف الناس أمامها. فأما أهل الجزع ومن ضعف إيمانه واهتز يقينه، فيحمله كل ذلك على مقابلة مر القضاء ومواجهة القدر بجزع وتبرم وتسخط، تعظم به مصيبته ويشتد عليه وقعها، فيربو ويتعاظم فينأ بثقلها ويعجز عن احتمالها، وقد يسرف على نفسه فيأتي من الأقوال والأعمال ما يزداد به رصيده من الإثم عند ربه، ويضاعف نصيبه من سخطه دون أن يكون لهذه الأقوال والأعمال أدنى تأثير في تغيير المقدور أو دفع المكروه. وأما أولو الألباب فيقفون أمامها موقف الصبر على البلاء والرضا ودمع العين، فلا يأتون من الأقوال والأعمال إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويعظم الأجر ويسكن النفس ويطمئن به القلب، يدعوهم إلى ذلك ويحثهم عليه ما يجدونه في كتاب الله من ذكر الصبر وبيان حلو ثماره وعظيم آثاره. فمن ذلك الثناء على أهل الصبر ومدح الله لهم بأنهم هم الصادقون المتقون حقا، يقول تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وجاء في قوله أيضا: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
4: ضيفنا الكريم، الصبر مثل اسمه في كل نائبة، لكن عواقبه أحلى من العسل. نرجو أن تجلي لنا ما هي آثار الصبر.
5: من حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره ما فيه من إيجاب محبة الله لأهله ومعيته سبحانه لهم، تلك المعية الخاصة التي تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم. يقول سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وكقوله: واصبر إن الله مع الصابرين، ومن حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره إخبار الله بأن الصبر خير لأصحابه، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كذلك من حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره إيجاب الجزاء للصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كذلك من حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره إطلاق البشرى لأهل الصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كذلك من حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره ضمان النصر الرباني والمدد الإلهي لهم، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته المشهورة له: واعلم أن النصر مع الصبر. كذلك من حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره مستمعي الكرام إخباره عز وجل بأن أهل الصبر هم أهل العزائم. نعم، هم أهل العزائم الذين لا تلين لهم قناة في بلوغ كل خير في الدنيا والآخرة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإخباره سبحانه بأنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ إلا أهل الصبر، قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، وقوله أيضا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإخباره جل وعلا بأنه إنما ينتفع بالآيات والعبر هم أهل الصبر، اقرأ قوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقوله في شأن أهل سبأ: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
4: أيها المستمع العزيز، أيها الأخ المسلم الحبيب، ما أسرع مرور الأيام والسنوات، والصبر جزاؤه أجمل جزاء. هي الأيام تمضي يا أخي، هي الأيام تمضي يا أخي، فقيرا كنت فيها أم غنيا، صحيحا كنت فيها أم مريضا، ضعيفا كنت فيها أم قويا، ستجزى إن صبرت جميل صبر وتلقى بعدها ربا عليا. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطاء. أيها الإخوة المؤمنون، تحت عنوان الهجرة النبوية، ميلاد أمة ونهضة دعوة، نطالع هذا المقال بموقع دار الإفتاء المصرية. جاء فيه: كانت الهجرة تتويجا لصبري 13 سنة في مكة، حمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهم الرسالة، وتلقى الأذى وعانى الرفض، ولكنه صبر وبلغ وجاهد بالحكمة والموعظة الحسنة. وعندما بايعه الأنصار في بيعة العقبة تجلت بشائر النصر، وبدأ الإعداد لرحلة الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم برفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تاركا خلفه موطن الطفولة ومأوى الذكريات، حبا في الله وطاعة له. ولم تكن الطريق سهلة، فالمطاردات قائمة والمخاطر محدقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان موقنا بعناية الله، فخاطب صاحبه في الغار قائلا: لا تحزن، إن الله معنا. ولم تكن الهجرة هروبا، بل كانت تخطيطا محكما وموقفا بطوليا، فيه الدقة في الإعداد، وفيه اختيار الدليل وإخفاء الأثر وتوزيع الأدوار بين أسماء ذات النطاقين وعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط. وحين أشرق الفجر الجديد ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، استقبلته القلوب قبل البيوت بالترحاب، فكان ذلك الاستقبال إيذانا ببدء عهد البناء والتأسيس، فكانت الخطوة الأولى هي بناء المسجد ليكون مركز القيادة والعبادة، وثنى بعد ذلك بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم صياغة صحيفة المدينة كأول دستور مدني يؤسس لقيم المواطنة والتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم. ومن دروس الهجرة أن النصر لا يأتي عشوائيا، بل يأتي بعد صبر وتضحية وبعد تخطيط وأمل. وقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مجتمعا قائما على العقيدة والأخلاق والعدل، وربى جيلا قرآنيا غير مجرى التاريخ. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة معيارا للنية الصادقة، فقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فلا قيمة للهجرة دون نية خالصة لله. أخي المستمع الكريم، ونحن نحيي ذكر الهجرة لا بد أن نعيد النظر في هجرتنا من الذنوب إلى الطاعات، ومن الغفلة إلى اليقظة، ومن حب الدنيا إلى العمل للآخرة. فالهجرة باقية ما بقي جهاد النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. فطوبى لمن هاجر بقلبه إلى الله، وجعل من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نورا يضيء دربه في ظلمات الحياة. قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، مما يتيسر من سورتي هود ويوسف. نستمع الآن إلى تقدمة لهذا الترتيل من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الخامسة بعد المئة من سورة هود عليه السلام إلى الآية الخامسة والأربعين من سورة يوسف عليه السلام برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قرأ الدوري بإثبات الياء في يأتي وصلا هكذا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قوله تعالى: ففي النار لهم فيها زفير، أمال النار، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة، قرأ الدوري بفتح السين مبنيا للمعلوم من سعد اللازم هكذا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، قرأ الدوري بتخفيف الميم من لما على أن لامها لام ابتداء، ولام لا يوفينهم جواب قسم محذوف، والتقدير: وإن كلا للذين والله لا يوفينهم هكذا. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار، أمال النهار هكذا،

وأمال الناس من قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض الآية، قرأ: يرجع إليه الأمر كله بفتح الياء وكسر الجيم مبنيا للمعلوم، وقرأ: تعملون بياء الغيب هكذا. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما يعملون. من سورة يوسف قوله تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قرأ الدوري: قال يا بني بكسر الياء، وسبق توجيهها في سورة هود، وقلل أيضا لفظ رؤياك هكذا: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قوله تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قرأ الدوري بنون الجمع في الفعلين هكذا: أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. قرأ الدوري بإدغام التاء في السين، وقرأ بشرايا بإضافة الياء إليها هكذا:

0: وكسر اللام من قوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين، هكذا اسم فاعل إنه من عبادنا المخلصين، أي أخلصوا العبادة لله وحده. قوله تعالى وقلنا حاش لله ما هذا بشرا أثبت الألف وصلا، وقلنا حاش لله ما هذا بشرا، ومراده تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وأردنا به التعجب من شدة جمال يوسف عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.

أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون.

به وهم بها لولا أن رأي برهان ربه

0: من آيات الله البينات، وبرواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري من سورتي هود ويوسف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية التي نواصل فيها رحلتنا المباركة في شرح أحكام التجويد من خلال متن الجزرية للإمام ابن الجزري، مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وصلنا معكم إخوة الإيمان في متن الجزرية إلى قول الناظم: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستكمل شرح الإمام زكريا الأنصاري لمتن الجزرية.
3: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول ابن الجزري: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. يقول الشيخ زكريا شارحا كلام الناظم بقوله: الواو والباء الموحدة والميم تخرج من بين الشفتين لكن بانفتاحهما في الأول. يقصد هنا الشيخ زكريا الواو غير المادية، أي الواو المتحركة أو الساكنة بعد فتح، بانفتاحهما أي بانفراج الشفتين مع ضم شديد في آن واحد، فانتبه. يقول الشيخ زكريا: وانطباقهما في الأخيرين. وبعضهم قدم الباء على الواو والميم وبالجملة، فما خارج الشفتين اثنان وحروفهما أربعة. قوله الشيخ زكريا وانطباقهما في الأخيرين يعني الباء والميم بانطباق الشفتين، وقوله وبعضهم يقصد الإمام مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 37 و400، والمخرجان بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ومنه الفاء، الشفتان ما بين بانفراجهما الواو غير المادية فانتبه، وبانطباقهما أي الميم والباء. وهذا المخرج مع كونه أحد المخارج الرئيسية فإن له وظيفة مهمة، وهي أنه المكان الذي تبرز منه الحروف التي سبق الحديث عنها، فهو بوابة الخروج الرئيسية لجميع الحروف التي تخرج من الجوف والحلق واللسان، فينبغي أن تكون هيئة الفم مناسبة متناسقة مع طبيعة الحرف حتى يخرج صافيا سليما لا شائبة فيه. وهذا هو المعني بقول ابن الجزري رحمه الله القادم وسيأتي: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يقول الشيخ زكريا: وغنة، وهي صوت أغن لا عمل للسان فيه، وقيل شبيه بصوت الغزال إذا ضاع ولدها.
2: فضيلة الشيخ، لما ذكرت الغنة في كلام الشيخ في المخارج مع أنها من الصفات؟
3: أخي الكريم والمستمع الكريم، الغنة من الصفات اللازمة التي لا ضد لها، وهي صفة لازمة للنون والميم، ولا تخرج النون والميم إلا بمصاحبتها، لأجل ما سبق ذكرت

0: ضمن المخارج لأنها لا تنفك عن هذين الحرفين.
1: قد يتصور البعض فضيلة الشيخ أن الغنة غير لازمة لأنها دائما تأتي في مثلا إدغام بغنة، كأن لها حكم وليس ملازمة للحرف في جميع أحواله، فكيف نفرق بين ملازمة الغنة للحرف في جميع أحواله والأحكام الأخرى مثل هذه الأحكام؟
0: لذلك أقول بعد ما سبق من كلام لكنها تتفاوت، أي الغنة، بحسب حال الحرف، إذا كان متحركا أو ساكنا أو مشددا أو مخففا، على تفصيل في هذا وسيأتي إن قدر الله اللقاء والبقاء عند الحديث عن الصفات اللازمة للحروف.
1: جزاك الله خيرا.
0: نرجع للشيخ زكريا، وقيل شبيه بصوت الغزال إذا ضاع ولدها. وكلمة قيل في كلام الشيخ زكريا رحمه الله، ذكر بعض الأفاضل أن كلمة قيل صيغة تمريض لهذا،
1: بمعنى أن القول ضعيف.
0: نعم، قيل شبيه بصوت الغزالة، والغزال هو ولد الظبية إلى أن يقوى ويطلع قرناه، والأنثى غزالة. وهذا تعريف من؟ الإمام كمال الدين محمد بن موسى الدميري، المتوفى سنة 888 هجريا. هذا الإمام مؤلف كتاب حياة الحيوان الكبرى. لم يحكي الدميري أن الغزال له صوت شبيه بصوت الغنة إذا ضاع ولدها، والله أعلم.
1: ولذلك كتب الإمام
0: قيل.
1: نعم قيل.
0: نعم، وهذا من احتراز الشيخ.
1: نعم،
0: رحمه الله. نرجع لكلام الشيخ زكريا، مخرجها أي محل خروجها الخيشوم، وهو أقصى الأنف، ولهذا لو أمسكت الأنف لم يمكن خروجها،
1: لن يخرج صوت الغنة.
0: لذلك مخرجها أي غنة واضحة كاملة خالصة.
1: نعم،
0: هذا معنى كلام الشيخ هنا. في هذه الفقرة يوضح الشيخ زكريا الخيشوم، بعبارة أخرى هو الفتحة المتصلة ما بين أعلى الأنف والحلق من الداخل، وقد يعبر عنه بالأنف الداخلي، أو الفتحة المنجذبة إلى داخل الفم من أعلى الأنف، وهو مكان خروج الغنة، ومحلها النون ولو تنوينا، والميم إذا سكنتا ولم تظهرا. في هذه الفقرة بيان ما يلي، محلها أي من الحروف، النون ولو تنوين والميم إذا سكنتا ولم تظهرا، أي إذا سكنت كل من النون والميم. الشيخ زكريا يقول، والتقييد بهذين ذكره كثير منهم الشاطبي. نقف عند هذه الجملة، يقول والتقييد بهذين أي تقييد الغنة بالنون والميم، ذكره كثير أي من علماء القراءة والإقراء، منهم الإمام الشاطبي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى، أي الشاطبي في منظومته الشاطبية، وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى. قال الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل الشهير بأبي شامة المقدسي، المتوفى سنة 65 و600، والإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة، المتوفى سنة 56 و600، يبينان كلام الشيخ الشاطبي بقوله، وأراد أن يبين مخرج الغنة فبين أولا الحروف التي تصحبها الغنة، بأن أضاف الغنة إليها وهي التنوين والنون والميم، فهذه
1: ثلاثة أحرف
0: في الحقيقة، حرفان.
1: نعم، لأن التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم.
0: نعم، الحقيقة حرفان، النون والميم، لأن التنوين نون حقيقية في المخرج والصفة، وإنما الفرق بينهما عدم ثبوت التنوين في الوقف وفي صورة الخط، وأنه لا يكون إلا زائدا على هجاء الكلمة، فلهذا يعتني به القراء بالتنصيص عليه، كقولهم باب أحكام النون الساكنة والتنوين.
1: نعم،
0: بشرط إن سكننا، إن يكن سواكن مخفاه، فإن كن متحركات أو مظهرات فالعمل في النون للسان وفي الميم للشفتين، وهذا ما يعبر به بعض الأفاضل عند الكلام على النون ومخرجها من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة تحت مخرج اللام بقليل ويصاحبها غنة من الخيشوم، سمى العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل، وسموا الجزء الخيشومي بالنصف المكمل. وعليه أيها المستمع الكريم إليك الخلاصة أن الغنة واضحة مسموعة في المشدد، وسيأتي تفصيله بحول الله وقوته، مثل إن نشأ الناس إلى آخره، والإدغام الناقص مثل فمن يعمل، والإخفاء بمراتبه وأنواعه، والقلب. أما الساكن المظهر والمتحرك أي النون والميم والتنوين لا يثبت إلا أصل الغنة فقط، وهي التي تصاحب الحرف عند نطقه كمن، وليس كما ينطق البعض خطأ من بغنة واضحة ويقول إنها ساكنة، لا، من أم بغنة غير واضحة، لكن أصل الغنة فيها. لذا استمع لكلام الشيخ زكريا ويقول: وهو تقييد لكمال الغنة، يعني ما كان مشددا إلى آخره مما سبق، وسيأتي بحول الله وقوته تفصيل ذلك في الصفات. ثم يقول الشيخ زكريا: لا لأصلها كما ذكره الجعبري، وسيأتي إيضاحه في الكلام على قول الناظم ابن الجزري وأظهر الغنة في هذه الفقرة. لا لأصلها لأن الغنة تكمل وتقل، أوفى في المدغم والمخفى، وسبق هذا. أما الجعبري فهو إبراهيم بن عمر ابن إبراهيم ابن خليل الجعبري، عالم بالقراءات من فقهاء الشافعية، توفي رحمه الله سنة 32 و700. ويقصد قول الناظم أي ابن الجزري في فصل حكم النون والميم المشددتين. تم بحول الله وقوته باب المخارج، وانتهى البيت والباب بحول الله وقوته.
1: شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ خالد. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى نستكمل معا شرح متن الجزرية للشيخ زكريا الأنصاري مع فضيلة الشيخ في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولًا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال: حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. رواه أبو داود والنسائي، وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
6: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى قرآن المغرب، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة ما يتيسر من صور القصص والنجم والقمر، ونذيع له هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. والقارئ الشيخ أبو العنين شعيشة ولد بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في عام 1922. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، واستمع لأصوات كبار المقرئين في عصره. وفي عام 1939 اختير الشيخ أبو العنين شعيشع قارئا بالإذاعة المصرية، التي من خلالها انتقل صوته إلى أرجاء العالم الإسلامي. وقد شغل الشيخ أبو العنين شعيشع العديد من المناصب الدينية، فقد كان قارئا بمسجد السيدة زينب، ونقيبا لقراء مصر، وعضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوا بلجنة اختبار القراء بالإذاعة والتلفزيون، وعضوا باللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف. وسافر الشيخ أبو العنين شعيشع إلى العديد من أقطار العالم الإسلامي والغربي تاليا لكتاب الله تعالى وداعيا إلى دينه، وقد نال العديد من الأوسمة تقديرا لجهوده في هذا المجال. ومن مآثر الشيخ أبو العنين شعيشع رحمه الله دعوته المستمرة للدول الإسلامية إلى الاعتناء بتحفيظ القرآن الكريم خاصة بالنسبة للشباب. وفي مثل هذا اليوم 23 من شهر يونيو من عام 2011 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات والتسجيلات النادرة. ومن تلاواته نستمع إلى قرآن المغرب. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما يتيسر من سور القصص والنجم والقمر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقالت

لا تعليم، لا تعليم، لا تعليم، لا تعليم.

وكذلك

Thank you.

ஆயிரம் கூட சொல்லுங்க.

0: to the upper body now.
1: Follow on me.

Jones.

But the one

0: هيدورك صوت النبي.
1: الله.
0: انت بتصلي على النبي كمان.
1: الله. يا سلام. الله.

استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب مما تيسر من سور القصص والنجم والقمر بصوت القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، وذلك بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من دقات 8 وتمتد حتى 11. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محدثكم محمد عبد الحكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم تقبل منا أعمالنا ووفقنا لما يرضيك عنا، وارفع درجاتنا في الآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم عطر بين الناس سيرتنا ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يعملون بالقرآن. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 8. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن بصلاة المغرب.

Hallo an

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:33 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وذلك لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. الميكروفون بصحبة الزميل مسعد الجهري.
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد. الحمد لله القديم الذي لا أول لوجوده، الدائم الذي لا آخر لبقائه، الملك الذي لا تدرك العقول حقيقة ذاته، المنزه عن التغيير، المصرف للخلائق بين رفع وخفض وبسط وقبض وإيجاد وإفناء وإماتة وإحياء. سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك ربي أنت أكبر من أن يحيط بكنهك المتفكر، حار اللبيب وزاغ عنك المبصر، ورمى فأخطأ سهمه المتدبر. فكيف يحيط بك يا إلهي عقل أنت خلقته؟ أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته؟ أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته؟ عجبا للأقدام كيف سعت إلى غير رضاك، بل عجبا للألسن كيف شكرت من لا يقدر على شيء لولاك. والصلاة والسلام على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا سعد من باسم الحبيب تزودا. سيدي يا رسول الله دارت كؤوس الحب للعشاق، فالقلب نار والعيون سواقي، كل على ليلاه أضناه الهوى، وأنا الهوى بمحمد ترياقي. إن مر طيف محمد في خاطري هاجت بحار الشوق في أعماقي، شوق إلى ذكر الحبيب يهزني، فلتسقني من كأسه يا ساقي. أنا لو بقيت الدهر أبكي أحمدا، ما جف زمزم دمعي الدفاق. فالله صلى والملائكة اقتدت، فاهتز كل الكون بالأشواق. فالكون قلب بالمحبة نابض، شوقا لأحمد قبلة العشاق. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. في رحاب قلعة العلم، في رحاب الجامع الأزهر الشريف، نحييكم إخوة الإيمان، ونحتفل معكم وتحتفل شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. أسأل الله أن يجعله عام خير وبركة. والإيمان والإسلام، معنا في احتفال اليوم فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي. وعنوان الكلمة المرأة ودورها في الهجرة، ومعنا مبتهلا الشيخ محمود علي هلال. والإيمان والإسلام، ومن الجامع الأزهر الشريف يقام لصلاة المغرب، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.

0: أكبر.
1: الله
0: الله

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة المغرب من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. وتليمان والإسلام، ونحن نحتفل بالعام الهجري الجديد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا بالأمن والأمان والسلم والسلام. ما أجمل أن نبدأ بالقرآن: فيا أيها الظمآن دونك من بعك، قتل ورو القلب عطر مسمعك، هذا كتاب الله نبضك، كلما كررته دنت النجوم لتسمعك، بضيائه سر وثقة، تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك، واسكب على عينيك من آياته حتى ترى من مشرقيها مطلعك، نور شفاء رحمة وسكينة، فاملأ بدفاق المعاني أضلعك، هذا كتاب الله حصنك، فالتمس فيه الأمان إذا بدا ما روعك، إن راودتك النفس يوما غلقت أبوابها فافزع إليه ليمنعك، وإذا هوى بك في غيابة جبه ليل الهوى فأمسك سناه ليرفعك، وإذا ضرتك عواصف من غفلة فافتح له طريقا إليك ليجمعك، هذا كتاب الله نور ساطع أنى تضيع ونور منهجه معك. نستهل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليفٍ.

0: يا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا يشدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول سورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك. والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك. جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه، والله جل جلاله زكاك. فيا تاليا آياته متبتلا، احفظ من القرآن دون تواني. فالحفظ ينجي حافظا من حرها، يأتي شفيعا من لظى النيران. ويقال فاقرأ وارتق رتل، إنما لك منزل فاصعد وكن بأماني. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. استهللنا حفلنا بالعام الهجري الجديد في رحاب الجامع الأزهر الشريف بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف. وتليمان والإسلام، ونبقى الآن في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي.
1: الحمد لله الذي أوضح دلالته للمتفكرين، وأبدى شواهده للناظرين، وبين آياته للعالمين، فوضحت دلائل الألوهية، واستنارت آيات الربوبية، وزالت ظلمات الشرك، واضمحلت غمرات الريب. سبحانه يمنح من يشاء فضلا، ويمنع من يشاء عدلا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، الذي جاءنا على فترة من الرسل وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فغير حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد خفض الإسلام للمرأة جناح الرحمة، وشملها بعطف كريم وعناية رحيمة، وسمى بها إلى مكانة لم تصل إليها في أي شريعة من الشرائع القديمة والحديثة أيضا. ولم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة إلا فيما اقتضته طبيعة كل منهما. فالرجل رجل له خصائصه، والمرأة امرأة لها خصائصها، وحمل الأثقال من شأن الرجال، وحمل الأطفال من شأن النساء، وليس في هذا عيب ولا ذاك. وقد أدركت المرأة في صدر الإسلام قيمتها ومكانتها، فشاركت أخاها الرجل في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل المشاق ابتغاء وجه الله تعالى. وإذا كان ربنا سبحانه قد مدح المهاجرين كما استمعنا قبل قليل من آيات من قارئنا نفع الله به، وهو يمدح المهاجرين بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فاعلموا أيها الجمع الكريم أن هذا المدح يشمل النساء أيضا، فالمرأة شاركت أخاها الرجل في الهجرة ولم تقف موقف المتفرج، إنما تحملت الصعاب، جاهدت وصبرت على مغادرة الأوطان إلى غير ذلك من أنواع المشقات التي تحملتها المرأة أثناء الهجرة. وسأعرض لبعض النماذج حسبما يقدر ربي من التيسير وييسر من التعبير. أيها الأحبة، من النساء اللواتي لهن دور بارز رقيقة، بنت صيفي الثقافية، هذه المرأة التي أخبرت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دبره المشركون في دار الندوة، فكان هذا الإخبار عاملا مهما في اتخاذ قرار الخروج في تلك الليلة. أيضا من النماذج التي سجلها التاريخ بحروف من نور السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. هذه الفضلة التي كانت تحمل الأزواد الطعام والشراب وتذهب به إلى هناك، وما أدراكم ما هناك؟ تذهب إلى غار ثور في أعلى الجبل، وتصوروا أنها كانت حاملاً في الأشهر الأخيرة. ثم لم يقف دورها عند إيصال الطعام والشراب فحسب، إنما كانت أيضا تنقل لأبيها ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار أهل مكة. ولا يخفى على حضراتكم أنها ربطت وشقت نطاقها لتربط به القربة ولتربط به وعاء الطعام، فسميت ذات النطاقين وأبدلها ربنا بنطاقين في الجنة كما بشرها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وللسيدة أسماء أيضا مواقف كثيرة، موقفها من أبي جهل عندما جاء ليعرف مكان أبيها وسألها أين أباك، فلم تفشي سر الهجرة على الرغم مما تعرضت له من الأذى حين لطمها أبو جهل على وجهها. موقفها كذلك رضي الله عنها من جدها أبي قحافة عندما قال لها إن أباك قد ظلمك وظلم عائشة في ماله وفي نفسه، لأن أبا بكر حمل معه 6000 درهم وأخذها، فقالت له يا جدي إنه ترك لنا خيرا كثيرا، ثم احتالت له، أتت ببعض الحصوات أو الأحجار الصغيرة ووضعتها في كيس وغطتها بثوب، وكان جدها ضريرا فأخذت يده ووضعتها على هذا الثوب على أنه دراهم، فقال لها نعم إذا كان الأمر كذلك فلا بأس. هناك أيضا قصة أم سلمة رضي الله عنها التي قالت ما أعلم أهل بيت أصابهم في الإسلام ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت رجلا قط كان أكرم من عثمان ابن أبي طلحة. القصة باختصار أن أبا سلمة لما أراد أن يهاجر وخرج بزوجه وولده، إذا بأهل زوجه قد منعوها من الخروج معه، وجاء أهل أبي سلمة وأخذوا ولدهم وقالوا لا نترك ابننا يعيش معهم، ومع هذا ترك أبو سلمة زوجه وولده وانطلق إلى الله مهاجرا. وكانت أم سلمة تخرج إلى الأبطح في كل يوم وتبكي حتى سمح لها أهلها باللحاق بزوجها فخرجت حتى لحقت بأهلها. آخر نموذج أم معبد عاتكة الخزاعية التي مر بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة وسألها عن طعام أو شراب، فقالت لا يوجد في البيت شيء، اللهم إلا شاه قد أعجزها الجهد عن الرعية. فقال لها حبيبنا إيتيني بها، جاءت بها فوضع الحبيب يده على الشاة فبرئت ودرت لبنا كثيرا غزيرا، فسقى النبي من معه ثم شرب في آخرهم، فهو القائل ساقي القوم آخرهم شربا، ثم ملأ الإناء وأعطاه المرأة. فلما عاد زوجها أكثم ابن أبي الجون ووجد في البيت خيرا قال من أين لنا هذا يا امرأة، ولا حلوب بالبيت تبض بقطرة لبنية؟ قالت مر بنا رجل مبارك، حكت أوصافه، وهذه الأوصاف معروفة ومشهورة يضيق بذكرها المقام. ولما ختمت المرأة أوصافها سمعوا قائلا وسمعوا صوتا لم يروا قائله يقول جزى الله رب الناس خير جزائه. رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تبارى وسؤدد. دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح، ضرة الشات مزبد، فغادره رهنا لديها لحالب يردده في اليوم أو في ضحى الغد. نماذج مشرفة للنساء حيث شاركنا في الهجرة كالرجال تماما بتمام. أسأل الله سبحانه أن يعيد عليكم وعلى الأمة كلها الأيام بالخير والبركة بإذن الله عز وجل وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: إذا الزهور خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها فلن تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي، وكان حديثه عن المرأة ودورها في الهجرة. وتليماني والإسلام، ونحن معكم هنا في

0: وتليمان والإسلام، وفي رحاب الجامع الأزهر الشريف نتضرع إلى الله تبارك وتعالى. إلهي، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب. وسامح عفوتي وأجب دعائي، فإنك لم تزل أبدا مجيبا. مع الابتهال والدعاء والشيخ محمود هلال.
1: بسم الله الرحمن

وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا.

وارزقنا زيارة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: يا أكرم الخلق جئنا يوم ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك. نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم، فأصبحت طيبة من بعد لقياك. كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك. قد أصبحت حرما لما سكنت بها، وروضة من جنان الخلد تهواك. تعطرت أرضها لما خطوت بها، وصار مسكا ثراها عند مثواك. من أرض طيبة نور عم عالمنا، بشراك يا عالم الإسلام بشراك. فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل بعض من سجاياك. إنا نحبك يا رسول الله عن بعد وعن كثب، وما نسيناك يوما أو سلوناك. صلى الإله بذاته يا طه، وملائك الرحمن من علياها، والروح والملك الأمين ووحيه، كل ترنم حاملا بشراها. والكون صلى على الحبيب مسلما، نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا سعد من صلى عليك وباها. يا رب فاختم بالحياة صلاتنا، واجعل لها في جنة مثواها. بالابتهال والدعاء من الشيخ محمود علي هلال، نكون إخوة الإيمان قد وصلنا إلى ختام احتفالنا بالعام الهجري الجديد من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومتحدثاً فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي، وختم الشيخ محمود هلال بالابتهال والدعاء. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية سيد إسماعيل وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية خالد رمضان، محمد فتحي، سيد رجب، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد. ولكم تحيات الزميل علي مسعود السهيد من التخطيط الديني، وتحيات مسعد الجهري. كل عام وأنتم بخير، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم احتفال هذا اليوم الطيب المبارك من أيام احتفالات شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد 1448. كل عام أنتم بخير. في الغد بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة في احتفال الغد. تلاوة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، وكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والذي يحدثنا عن الدور الإيجابي للشباب في الهجرة. ويختتم احتفال الغد بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ بلال مختار. الاحتفال ينقله الزميل إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:09. إخوة الإيمان، من الآن معنا من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلى حضرتكم هذا الحديث الإذاعي الذي أعده خالد قنديل، ونستمع فيه إلى دروس من الهجرة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم يونس.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن حدث الهجرة حدث متجدد يذكرنا دائما بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهد في سبيل الدعوة الإسلامية، وما صادفه من عناء في سبيل تبليغها إلى قومه. ونحن إذ نتذكر هذا الحدث إنما نتذكر ذلك التخطيط المحكم الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتذكر أيضا عناية الله سبحانه وتعالى التي رعت ذلك التخطيط حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. إن الله سبحانه وتعالى الذي وعد رسله بالنصر في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، طلب منهم أن يتخذوا العدة وأن يدبروا أمرهم، ثم تأتي بعد ذلك عناية الله بهم ونصره لهم. فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وعلى ذلك فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أعد للأمر عدته، فهيأ راحلته، واختار رفقته، واستأجر دليل رحلته الذي طلب منه أن يسلك طريقا لا يعتاده المشركون في أسفارهم. صنع كل ذلك ليقول لأمته: عليكم أن تتوكلوا على الله باتخاذ الأسباب ولا تتكلوا على غيره. ثم أتت عناية الله لتصرف عنه أعين المشركين الذين اجتمعوا أمام داره، وكلهم رغبة في القضاء عليه وعلى دعوته. بل إن كتاب السير يقولون إنهم كانوا 40 شابا جلدا فتيا، وكل واحد من هؤلاء الشباب يحمل سيفا صارما يتقدمهم أبو جهل، وكانوا مكلفين بأن يضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بثأره. ولكن العناية الإلهية تتدخل ها هنا، فيخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج عليهم وهو يضع التراب فوق رؤوسهم ليعلمهم أن قدرتهم مهما بلغت لن تصل إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بتضليل المشركين، فلم يسلك هو وأبو بكر طريق المدينة، وإنما سار في طريق معاكس تماما. ثم أمر أبو بكر خادمه عامر بن فهيرة بتعفية آثار أقدامهما حتى وصل إلى غار ثور، فأقام فيه حتى خف طلب المشركين لهما. هذا هو التخطيط البشري. أما العناية الإلهية فتتمثل في صرف المشركين عن الدخول في الغار رغم أنهم وقفوا على بابه. وعندما فزع أبو بكر وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدمه لرآنا، طمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتخذ كل وسائل التخطيط والتدبير لإنجاح رحلته لم يكن خائفا من الموت ولا فزعا من لقاء المشركين، ولكنه كان خائفا عليهم حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم من الذين آذوا رسلهم. فقد طبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحمة بقومه، وكان دائما يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إننا نجد القرآن الكريم بعد فترة زمنية ويوم حنين يسجل عناية الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول للمسلمين: إن دوركم في نصرة الدعوة دور تخطيطي، وعليكم أن تنسبوا النصر إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا، وبالله التوفيق.
1: كانت هذه دروسا من الهجرة، حدثنا عنها فضيلة الدكتور عبد المنعم يونس، وقد أعد الحديث خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى ربع ساعة نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وما يتيسر من سورة الحجرات.

كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحجرات، تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:30. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد أذان العشاء نبقى مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

0: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:33، موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة فجر يوم الأربعاء يؤذن بها في 4:09، وتشرق شمس يوم الأربعاء في سماء القاهرة بإذن ربها في 5:55. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة من سورة قاف، يتلوها القارئ الشيخ محمد بدر حسين.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة قاف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا أيها الإخوة مع الآية 59 من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

0: عظيم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 64 من سورة النمل.
0: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بسم الله.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة التوبة: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ من المقصود بقوله تعالى إذ هما في الغار؟ وأي غار هذا؟ ومن القائل؟ ومن المقول له؟ وماذا قال القائل لصاحبه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، المقصود بقوله تعالى إذ هما في الغار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الأوفى الصديق الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو معنى قوله إذ هما. والتثنية هنا في هذا الضمير إنما جاءت لرسول الله ولصاحبه إذ هما في الغار، وهذا الغار إنما هو غار ثور الذي اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن

0: والله تعالى غالب على أمره، لا تحزن إن الله معنا. فكان من ثمار المعية قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، أي أنزل الله سكينته على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على قلب صاحبه أبي بكر، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إشارة ضبط الوقت، وقد أعلنت 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي، تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أسمع كثيرا عن عبارة الغسل الشرعي، فما المراد من هذه العبارة؟ وكيف يكون الاغتسال الشرعي الصحيح بعد الجنابة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيتحقق الاغتسال الصحيح بإيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن مع النية، والتي محلها القلب، فلا يشترط التلفظ بها. فإذا وصل الماء إلى جميع أجزاء البدن مع النية صح الاغتسال، وتحققت الطهارة، وجازت الصلاة به. ومع ذلك فهناك سنن تستحب مراعاتها عند الاغتسال، منها التسمية والوضوء قبل الاغتسال، وغسل الجزء الأيمن من البدن ثم غسل الجزء الأيسر منه، وتدليك البدن بالماء والموالاة ثم تعميم البدن بالماء. وهذه السنن إذا فعلها الإنسان أتى بكمال الاغتسال، وإذا تركها واكتفى بإيصال الماء إلى جميع البدن صح غسله وتحققت طهارته. أيها المستمع الكريم، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وحث الله تعالى المسلم على أن يكون طاهرا متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، فسبحانه وتعالى يحب عباده المحافظين على الطهارة الظاهرة والباطنة. يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن وسائل تحقيق الطهارة الظاهرة الاغتسال، وله موجبات، إذا وجد أحدها وجب الاغتسال متى كان الإنسان قادرا عليه. وهذه الموجبات هي: نزول المني بشهوة، يقظة كان أو مناما، والعلاقة الزوجية الكاملة وإن لم يحدث معها إنزال، والموت والحيض والنفاس والولادة. ويرى جمهور الفقهاء أن الغسل الصحيح يتحقق بسيلان الماء على جميع البدن مع النية، وزاد المالكية مع سيلان الماء على جميع البدن الدلك والموالاة. ولذلك يمكن القول بأن هناك مستويين للاغتسال: مستوى يصح فيه الغسل وتتحقق الطهارة وتصح به الصلاة ويكون بإيصال الماء إلى جميع البدن مع النية، ومستوى ثان يتحقق فيه كمال الاغتسال والإتيان بالحالة الأكمل، ويكون ذلك بالبدء بالاستنجاء ثم بعده التسمية سرا أو جهرا حسب المكان الذي يغتسل فيه الإنسان. فكل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو منزوع البركة، ثم الوضوء، ثم غسل الشق الأيمن من البدن، ثم الشق الأيسر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره مع مراعاة التدليك، وهو إمرار اليد على البدن مع الماء، والموالاة وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله. فإذا حقق الإنسان أي مستوى من هذين المستويين في الاغتسال صح غسله وتحققت طهارته وجازت الصلاة به. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: أما الرسالة الثانية فقد وصلت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أشعر دائما بحالة من الحزن مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاني من فضله، ولكن أنا لا أقنع برزق الله وعطائه، ودائما أفكر في المزيد، وأنظر دائما إلى ما عند غيري، وأنا أعلم أن هذا من شر نفسي، فبماذا تنصحوني لأترك هذه الأشياء؟ يجيب عن هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، لقد طبع الإنسان على حب الدنيا وزينتها، قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وليست السعادة في أن ينال العبد كل شيء يريده، وإنما السعادة في القناعة والرضا، فقد تجد عبدا حرم الكثير من متع الدنيا ولكنه دائم الشعور بالسعادة، قانع بما عنده، راض بعطاء الله له. فالعبد يغفل عن حقيقة مهمة، وهي أن السعادة قد تكون في المنع، وأن الشقاء قد يكون في العطاء. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يستعصي على العبد أن يحقق ما أراد فيحزن لذلك، ويغيب عن ذهنه أن لله حكمة في المنع، ولكن لا يدركها العبد. إن القناعة هي الرضا بعطاء الله وما كتب وقسم، والقناعة هي الاستغناء بالموجود وترك التشوف إلى المفقود. وهناك ارتباط قوي بين السعادة والقناعة، فكل من رزق القناعة منحه الله السعادة ورزقه الرضا. وفي الحديث الشريف: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وفي حديث سلمة بن عبد الله بن محصن عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. رواه الترمذي. إن طيبات الدنيا لها طعم جديد في ظل القناعة والرضا، ولن يشعر العبد أبدا بحلاوة ما عنده ما دام فاقدا للرضا والقناعة، وما دامت عينه ناظرة ومتطلعة إلى ما عند الآخرين. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه الإمامان البخاري ومسلم. فالذي يطلق بصره لينظر إلى ما عند الناس لن يقنع أبدا بما عنده، وسيحتقر عطاء الله له. أيها المستمع الكريم، من غنى قلبه غنيت يداه وأرضى مولاه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه ووقع في سخط مولاه. رزقنا الله وإياكم الرضا والقناعة، والله الموفق، والله أعلم.
3: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر لشيخنا الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:09. مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة صفحة مشرقة نطالع فيها تلك الدروس والعبر التي أحاطت بتلك الرحلة المباركة. لقد خرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من داره ليلة الهجرة بعد أن أمره ربه. خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى ربه، مؤيدا برعاية الله وعنايته. لقد أعمى الله أبصار الكافرين الذين سدوا كل منفذ وكانوا يرقبون كل حركة ويسمعون كل همسة، ولكن أنى لهم أن يبصروا نور خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. لقد أغشى الله أبصارهم عند باب بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعند غار ثور، وها هو الصديق رضي الله عنه يعبر عن مخاوفه عندما سمع أقدام القوم قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وعندما خرج صلى الله عليه وسلم من الغار وسار في الطريق المؤدي إلى المدينة المنورة، اشتاق إلى مكة وهو يودعها، فنزل عليه جبريل الأمين بقول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أيها الإخوة المؤمنون، في ذكرى الهجرة النبوية المباركة نقدم لكم حلقة خاصة من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهي تدور حول آيات مما تيسر من سورة القصص، من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الآية 84. وحتى قول الله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الآية 88، وهي ختام سورة القصص.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قضية عقدية تثبت الثواب للمطيع والعقاب للعاصي. جاء بالحسنة معناها أنه أتى بها حدثا لم يكن موجودا، فإذا فعلت شيئا من الخير لم يكن موجودا فقد جئت أنت بالحسنة، يعني أوجدتها بما خلق الله فيك من قدرة على الطاعة إلى الوجود. أو من جاء بالحسنة إلى الله آخرا، نقول له لا مانع أن يكون المعنى هنا وهنا أيضا، لأن من جاء بالحسنة أوجدها بما خلق الله فيه من طاقة على مقتضى ما فيه من توجيه أو ما منه من توجيه تتجمع له هذه المجيئات كلها ليقبل على الله بها فيجازيه بها في الآخرة. إذن فجاء هنا إما أن يكون جاء بالحسنة أوجزها بما طبع فيه من الخير، وإما أن تكون جاء إلى الله بها ليثيبه. وهل ثواب الحسنة فقط يكون في الآخرة أم أن الدين بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة؟ وما دام جاء لسعادة الدنيا يبقى إذن الحسنة لها أثر أيضا في الدنيا، ومجموعها يكون له في الإيه؟ يكون له في الآخرة. هذه الآية جاءت بعد الكلام عن قارون الذي قال الله فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إلى آخره، وبعد ذلك نصحه القوم فقالوا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن فطلبهم أن يحسن كما أحسن الله إليه جاء في مجال ذكر الحسنة. نبقى نعرف ما هي الحسنة. الحسنة هي الشيء الذي يستطيبه الإنسان. قد يستطيب الإنسان شيئا ولكنه يأتي له بالمضرة، وقد يكره شيئا ولا يستطيبه ويأتي له بالنفع. فالذي مثلا يتناول يدخن هو فاهم انه بيجيب عملية كويسة وحلوة، انما بعدين عاقبتها وحشة. الذي يأخذ الدواء المر ليعالج آفة من آفاته هو لا تستطيبه نفسه ولكنه يأتي له بالإيه؟ بالعافية وبالنفع. طب من الذي يحدد الحسنة أن هذه حسنة وهذه سيئة؟ الناس مختلفون فيها. يبقى لابد أن يحدد معنى الحسنة من خلق الإنسان وعلم الخير له، لأن الإنسان يعمل مرة خير ويعمل مرة شر، إذن فهو صالح لأن يفعل شرا وأن يفعل خيرا. يبقى مين اللي يحدد إن دي حسنة؟ الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه يعلم خصائص الأشياء ويعلم ما تأتي بها من آثار، لكن الإنسان قد لا يعلمها، فهذا يجد عمله حسن وهو مش حسن، وده يجي عمل قبيح وهو مش قبيح. يبقى إذن من الذي يحدد الحسنة؟ الحق. ولذلك يقولون الحسنة ما حسنها الشرع، مش اللي نحسنها احنا مثلا لما نيجي ناكل طعام، في طعام الواحد ايه يستسيغه ويبقى مبسوط به قوي ومتلذذ، انما بعدين يجيب له ايه؟ يجيب له ضرر، ياخد سليق الحريف وعليه شطه وعليه كمون وعليه ملوالي عشان يبقى حلو قوي. يبقى ده ايه؟ شهي مستمتع به، هنيء بيتهنى به كده، انما مش مريء يجي بعدين يتعبه. ولما يقولوا له كل مسلوق يبقى الطعام صعب عليه او مش هنيء، انما مريء ولا مش مريء؟ ولذلك ربنا بيقول قال فكلوه هنيئا مريئا. يبقى مين اللي يحدد بقى الحسنه لنيه؟ العقول البشر تحددها؟ لا ما تحددهاش، لان الذي يحدد الحسنه هو الذي يعلم خصائص الأشياء كلها ويعلم ما تعود بالنفع الآجل والعاجل. إذن الذي يحدد الحسنة ما حسنه الإيه؟ الشرع. الحق سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله خير، خير منها. كلمة خير قلنا زمان إنها تستعمل استعمالين، خير يقابله الشر، ده خير وده ايه؟ شر. زي فمن يعمل مثقال ايه؟ ذرة خيرا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى ادي خير ودي ايه؟ ادي معنى، ادي استعمال. فيه استعمال تاني انها مش بمعنى مقابلة للشر، لا هي بس خير برضو بس احسن شوية. المؤمن القوي، قول الرسول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يبقى إيه المؤمن خير؟ خلاص المؤمن هو القوي، خير من مين؟ من المؤمن الضعيف. إنما برضو المؤمن الضعيف فيه خير ولا لا؟ يبقى فيه خير مقابل للشر. ولكن المؤمن القاه فيه خير مقابل الأخير، يبقى فيه ايه؟ يبقى اذا كلمة خير تستعمل الايه؟ استعمالين. ودي اللفظ ده من العربية، شر وخير استعملت ويراد بها المقابلات ويراد بها التفضيل ويراد بها. ولذلك بعض لهجات العرب تقول لك لا انا همشي على التفضيل، زيد خيار الناس وابن الاخيار، جابها على الاصل زي ما تقول هذا حسن وذلك ايه؟ وذلك احسن. في حسن يقابله ايه؟ قبيح. انما احسن يبقى مقابله ايه؟ في حسن برضه، يبقى ايه؟ في حسن. الحق سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنات فله خير منها، يعني حاجة هي الحسنات خير من غير شك، ما دام محسنها الشرع تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى خير منها، بس اللي هيدي الجزاء عليها هيدي جزاء احسن منها، هيدي جزاء احسن منها. ليه؟ لانك ان عملت عملا هيعطيك ثمره دلوقتي، انما الخير هيديك ايه؟ في الاخره التي لا تنقطع. يبقى اداك بقى بس احسن شويه. طيب، او خير منها، خير ياتيه منها مش من بتاعه التفضيل، لا ده خير اللي يجي منها. قال لك ازاي؟ ام قال لك مثلا الذي يزرع زرع بيعمل خير، الخير ده هيجي يحصد اخر السنه وياخده مره واحده، انما لا ده هيقعد تصر له خير الى ان تقوم الساعه، خير سيل من الخير ورا خير ورا خير. ازاي؟ ام قالك لانه لما زرع اللي بدر خد واللي حرس خد واللي بيروي خد، مش كده؟ وبعدين لما تيجي الثمره الفقير خد واللي مش ما يقدرش يزرع خد ولو بالشره، انما هيئت له السلع ولا ما هيئتش، وبعدين البذر اللي بعدين هناكله ينتهي، والشوال اللي نعملهم يفضلوا نبدرهم تاني ونبدرهم تاني وناخد تفضل لامتي. ولذلك قال لك وبعدين هياكل منه انسان، ياكل منه طير، ياكل منه حيوان، كل دي خير يجي له منها ولا لا؟ يبقى اذا من اما ان تكون خير من كذا يعني احسن، واما ان تكون خير متوال لا ايه؟ لا ينقطع. من جاء بالحسنات فله خير ياتيه ايه؟ ولذلك الناس اللي كانوا يحبوا يعني يعملوا الغاز بس قلالات ادب شويه يقول لك محمد خير من الله، يعني مال هو خير من مين؟ ما هو انما اللفظ اكمنه يحتمل معنى ثاني يبقى مالوش لازمه، مفهوم؟ خير يصلنا من الله. قال لك مال هو خير من مين؟ انت اللي جايبه، ما هو ربنا اللي جايبه، يبقى يقصد خير من مين؟ من بدايه الله سبحانه وتعالى. ولكن نظرا لان فيها من تفضيل والى اخره بلاش اللفظ ايه؟ بلاش اللفظ ده. من جاء بالحسنه فله خير منها، ومن جاء بالسيئه كان بقى من المقابل يقول له يجي له اشر منه، مش كده ولا لا؟ ما دام دي الحسنه بيجي له ايه؟ يبقى السيئه ايه؟ ما دام هنعامل بقى، ما دام بنضعف لك الحسنه اضعف لك الشر، ولكن رحمه الله بخلقه لم تقل ذلك. قال لا، انا اللي هيعمل حسنه ادي له احسن منه، انما اللي هيعمل سيئه ادي له على قدها بس. يبقى لا يزال رحيما حتى بالعصاه. نعم. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا إيه؟ إلا ما كانوا إيه؟ على قدهم. ولذلك هناك في سورة عامة يقول لك إيه؟ إن للمتقين إيه؟ مفازة، حدائق وكواعب وكأسا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء. حساب دي مش بحساب، لا ده حسابا يعني كافيهم في كل ناحية من نواحي الخير. ولذلك تقول حسبك الله يعني ايه؟ يكفيك الله. يبقى حسابا هنا معناها ايه؟ مش بالحساب، ده هو بيعطي من غير حساب. ما الحساب يعني ايه؟ يعني ايه كفايه. هات بقى في ديك اقول ايه؟ جزاء وفاقة في السيئه، مش كده؟ يجيب في السيئه يقول جزاء ايه؟ انا اديها بس. يبقى من جاء بالحسنه فله خير منها، ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا ايه؟ ما كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ذلك يغري الناس بفعل الحسنه. ليه؟ ام قال لك لان انت تفعله وانت واحد، والجماهير اللي مقابلة لك لما تفعل حسنة يبقى ينالك من كل واحد كم حسنة. انت هتعمل حسنة واحدة للناس كلها، انما الناس كلها هتعمل لك ايه؟ هتبقى ايه؟ ده تبقى اوكازيون حسنات. يبقى من جاء بالحسنة فله خير منها، لانه ان اعطى الناس كلهم حسنة من حسناته فسيعطيه الناس جميعا حسنة من ايه؟ من حسناتهم. الحق قال بعد ذلك: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله، إيه جت بعد حكاية الحسنة؟ قال لك إن الذي فرض، معنى فرض ألزم وأوجب وحتم، وكلمة فرض مأخوذة من الحز للقطع، زي ما الواحد يحز بالسكينة كده يقطع، اسمها إيه؟ فرض. ليه؟ لأنها أخرجها عن طبيعة تكوينها. كذلك القرآن لما يجي يخرج النفس عن طبيعة مشتهاها، يقطع عليها أمل المشيئة بتاعته ويرد مشيئتها إلى مشيئة من؟ إلى مشيئة الإيه؟ إلى مشيئة الله. فإذا فرض القرآن، هناك قول الحق سبحانه وتعالى في أول سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة إيه؟ وفرضناه، يعني حتمناه، ألزمنا بها. وما دام الالزام، الالزام ده بيعمل ايه؟ يجي للنفس يقول لها: انت بتشتهيها، انا عايز امنعه عنك، وبتكرهي دي، انا عايز امرك بيه. الله، اذا بيقطع سيال النفس ولا لا؟ ليه بيقطع سيال النفس؟ لانها اماره عاده بالسوء، وبتنظر الى الشيء العاجل، وما دام بتنظر الى الشيء العاجل ما بتنظرش الى ايه؟ التلميذ اللي بيلعب طول السنه ويقعد على القهوه ويجري في الشارع، طب ما هو بيحب نفسه وقاعد ممتع نفسه بهايه. والتلميذ الثاني اللي بيروح الصبحيه وياخد كتبه ويروح يجري على المدرسه ويستمع ومش عارف، برضه بيحب نفسه، بس ده حب عاقل وده حب احمق، ده حب عاقل وده حب ايه؟
4: احمق،
3: وده حب احمق. اذا التكليف من الله بيوقف امام النفس وشهوته، يقول له: لا، دي افعلها ودي لا تفعلها. يبقى في امرين اثنين: افعل ولا تفعل. يبقى اذا بيحدد لمشيئتك مجال، مع انه خالق مشيئتك صالحه لان تفعل هذا وصالحه لان تفعل هذا. ولذلك احنا قلنا هناك واحنا بنتكلم على عباد وعبيد، قلنا العبيد كل الخلق عبيد لله. ليه؟ لأن الكفر وإن تأبى على الله بالإيمان فكفر به، نقول له: أنت تعودت النمرارة زي ما بنقول، وتعودت مخالفة الله. طيب أنا عايزك يا شاطر كده لما يجي لك مرض تقول: أنا مش عيان، مش همرض. مش أنت تعودت التمرد؟ ربنا هيريد يمرضك، تقول: لا، مش اشمعنى لما عايز منك تبقى طائع قلت لا تبقى عاصي؟ أنت إذا متعود إيه؟ المخالفة. طب ما دام متعود المخالفة، ما يجري عليك شيء كده وتقول: لا، مش هعمل، مش همرض، ولا يموت، مش هموت. اذا انت عبد قهرا عنك، انت عبد ايه؟ قهر عنك، بس عمل لك حتة اختيار عشان لما يسيبك يسيبك بحق، ويعذبك يعذبك بحق. انما في بقية الاشياء انت ايه؟ يقوم العاقل بقى يقول: ما دو احنا عبيد في اشياء كثيرة ما نقدرش نتلحلق عنها، القدريات اللي ملناش فيها تصرف، نقول: انا حاجبها بجميل. طب ربنا خلاني مخير في ايه؟ في فعل كذا ولا تفعل كذا؟ اقول له: انا حلتزم بمنهج الله وحسيب حتة الاختيار دي خالص. اهدى اللي يبقى ايه؟ عباد. يبقى العباد هم ايه بقى؟ هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممنوحة لهم من الله الى مراد الله بالحكم. يقول له: خلاص، في الاخر هنبقى كلنا ايه؟ عباد، كلنا، ما حدش له ايه؟ حدش لمن الملك اليوم، ما حدش له ايه؟ له حاجه. الحق سبحانه وتعالى لما يكلفنا تكاليف تبقى التكاليف شق عاده. ليه؟ ولذلك لما يجي يقول في الصلاه اللي هي ام العباده: وانها لكبيره الا على الخاشعين. اللي خشع كده وخضع لله تبقى حلو عنده. ولذلك سيدنا رسول الله لما كان يجي وقت الصلاة يقول لك ايه؟ أرحنا بها يا بلال، يعني اكنها ايه قرة عين ارحنا بها يا بلاد، بقت بقى خفيفة عليه، مش بقت خفيفة بقت قرة عين. اذا اول التكليف ما يجي يبقى شاق، وما دام يبقى شاق يبقى عايز صلابة ايمان، عايز جلد يقين، بحيث يعرف ان العمل اللي عمله ده هو ان كان شقا انما هيعطيه ايه، هيعطيه سعادة كبيرة قوي. يقوم لما تتضخم الجزاءات في نفس المؤمن يقوم يقبل على العمل بايه، بحب وشهوة. ولذلك بعض العارفين يقول لك اللهم اني اخشى ان لا تسيبني على الطاعة، انا خايف لانها اصبحت شهوة نفسي، أو بقى يشتهيه زي دوكا ما بيشتهي المعصية دي بيشتهي الايه، بيشتهي الطاعة. قال لك ده انا خايف بقى لانها بقت شهوة نفس، يبقى معناها انه بقى ايه، انه بقى رباني وعرف ان الحكاية دي بقى تجيب له نفع كبير فبقت ايه الله. ولذلك سيدنا رسول الله قال له يا اخي انت بتتعب قوي نفسك بالليل وتقوم كل الليل ومش عارف، وربنا غافر لك. قال ايه، افلا اكون عبدا شكورا، طب ما اشكر ربنا بقى، مش هو عمل ليا كده، انا اشكره. اذا فرض القران بتكاليفه شق على النفوس اولا. ولذلك حتى لما يجي عمده العمل في الجهاد يقول ايه، كتب عليكم القتال فهو كره لكم، انا عارف انه بقى كره لكم خلاص. انما لما تعرف انك انت بالقتال اندخلت تاخد يا اما نصر على عدوك يا اما تاخد شهاده بقيت شهيد، تقوم يحلو لك. ولذلك اللي كان في بدر قال ايه الصحابي، قال له اليس بيني وبين الجنه الا ان ادخل هذه المعركه واقاتل فاقتل؟ قال له ايه، قال له طب ايه اللي يخلينا استنى لما امضغ التمره اهيت يلا مستعجل وتهافت على الايه. يبقى اذا التكليف في اوله يبقى ايه، شق على النفس. ان الذي فرض عليك القران حيجزيك جزاء عظيم لرادك الى معاد. ايه الحكايه جت ازاي؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكه اضطهد، حتى اضطر انه يهاجر الى الطائف عشان يشوف نصير، فعز عليه النصير هناك ما لقاش، ولما رجع ما عرفش يدخل في جوار مين، الى ان اجاره المطعم بن علي. شوف بقى رسول الله بجلاله قدره لما يجي مش لاقي حد يدخل في جواره، وصحابته بقى يبقوا ايه بقى شكلهم، شوف التعب اللي تعبوه، شوف لما حصرهم في الشعب ومنع عنهم الطعام والزواج واي عمل، الله ده مشقة ايه دي، الى ان اضطر صحابة رسول الله الى ان يهاجروا. مرة الهجرة كانت الى دار ايه، امن. في فرق بين هجرة الى دار امن وهجرة الى دار ايمان. هجرة الحبشة مش إلى هجرة إيمان، ده مش مؤمنين. أم قال لك لكنها هجرة إلى أمن. ولذلك النبي جاب الحديث قال هناك ملك لا يظلم عنده أحد، يبقى في أمن ولا لا؟ وقد صدق رسول الله، لأنهم لما بعثت قريش عشان يجيبوهم ما رضيش يسلمهم لهم، مع أن الهدايا كانت عظيمة والإغراء كان عظيم، يبقى صدق رسول الله في أنه إيه؟ لا يظلم عنده احد. ايه العظمه دي والدراسه للكون كله، هنا ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش، ده هو اللي ايه اللي ما يظلمش عنده، زي بقى عنده ايه ده، يا اما الهام من الله يا اما عنده ذكاء كبير قوي. ما ده راجل امي والامه اميه، يبقى لازم دي من مين، من الحق سبحانه. ايه فان هناك ملك لا يظلم عنده احد، لو لم يذهب وفد قريش علشان يجيب الجماعه اللي هاجرهم الى دار الامن وما يرضاش النجاشي ما كانش يصدق كلام الرسول، ما نعرف. انما لما حصل دي نقول ان ايه لا يظلم عنده احد. ولذلك نتيجة انه لا يظلم عنده احد شرفه الله بالاسلام فاسلم خلاص. ولما ما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله وكله في ان يتزوج مين، ام حبيبة بنت ابي ايه سفيان، هم حبيبه كانت هاجرت لدار الامن مع زوجها برضه خافوا من الاضطهاد، مع ان ابو سفيان ابوها مش كده، فراحت برضه يمين عشان خايفه من الاضطهاد. فلما راحت لها جوزها تنصر ولما تنصر هي فضلت على يقينها وإيمانها. شوف الحكم العالي. ربما يقول لك البت راحت ويا جوزها أصلها كانت بتحبه بقى وعشقاه ومش عارف ومالها ومال الدنيا، طلعت وياه قال لك لا، لما تنصر فضلت هي على الإيمان وثابته وتنصر. الله، تبقى معناها إيه هجرة؟ إيه دي؟ هجرة إيمان إلى دار أمن. وبعدين الهجرة بتاع المدينة كانت إلى دار إيه؟ إيمان فيه الإيه؟ ولذلك دي بتدينا قاعدة في الهجرة إلى أي بلد من البلاد. افرض أنك أنت مضطهد ولا تأمن أن تنفذ تعاليم دينك، تقوم تعمل إيه؟ لك حاجتين اتنين، إما أن تذهب إلى دار أمن، بمعنى يسيبوك على راحتك ما يتدخلوش في دينك زي حياد الحبش، أو تروح لدار إيمان. يبقى احنا بنقول لهم اللي يهاجر الى اي بلد، زي اللي يروح امريكا، يروح الى المانيا، يروح بريطانيا، يروح اي بلد فرنسا عشان يبتغي سعة الحياة، نقول له اطمن اولا، اتستطيع ان تقوم بشعائر دينك دون ان تطاط؟ يبقى الهجرة حلال. ان ما كانش كده تبقى الهجرة ايه؟ تبقى الهجرة حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بالهجرة الى دار امن، ثم شاء الله ان يهاجروا الى دار ايه؟ إيمان. لما جم بقى وأمنوا بالرسول، والأنصار بقى عندهم استعداد أنهم يحموا النبي ويحموا الناس وأخوهم ويدلهم من خيرهم ومن أموالهم، حتى أن الرجل، المرأة أغير ما يكون الرجل على النعمة في المرأة. يعني صح أن عندك سيارة كده يقول لك اديها لركبها لتركبها، بيت يقول لك والله ادوه لأعمل فيه الفرح ولا مش عارف أسكن فيه، أي حاجة عن جلابيتك كويسة والنبي أنا عايز مشوار كده، اديني الجلابية بتاعتك والعباية تقمش بيك خدي. إنما نعمة المرأة أبدا مش ممكن حد يهوب ناحيتها. الأنصار ما عملوش كده. الأنصار لما شافوا دول خارجين من أهلهم وذريتهم مش عارف إيه، قال لك دول شبان وفيهم لهم حربة إلى المرأة، يعملوا إيه دولي؟ فاللي عنده أكتر من واحدة قال له بص لهم كده، اللي تعجبك أطلقها وانت تجوزها. مين يشوف دي؟ لا توجد في دنيا الناس ابدا هذه الماء، ولو عند الكفر كمان. الله، يبقى اذا معناها ايه؟ ان الله حينما امر رسوله بالهجره، رسول الله خرج، وخرج خفيه، وعمر خرج جهرا. الله، وقال ان اللي عايز يوتم ولده او يرمل زوجته ها او يسكي الام فليلقني وراء هذا الوادي. يعني لا عايز يحشني الفتوه يطلع لي بقى هناك، وطلع كده بقى. لكن النبي خرج ايه؟ خرج سرا. ليه؟ ام قال لك لان رسول الله دائما اسوه للضعيف. لان القوم مش عايز حاجه وهو يطلع، انما هو اسوه للضعيف، يعني ما عادش يستحي انه يطلع كده خفيه ويسرق، لان النبي عملها. وايضا هو صحيح طلع خفيه، انما شوف عمل فيهم ايه؟ تحدى رصدهم جميعا، وهم قاعدين كده ماسكين السيوف وعايزين قالي مش عارف ايه يقتلوه، يقوم النبي يجي كده يقول ايه يعمل ايه شاهد الوجوه المكان ويمر. الله، ده التحدي بعينه. يبقى خفية، انما خفية ايه؟ خفية التحدي ايضا. خفية لما خرج رسول الله خالف الطريق، لانهم لما هم عارفين انه خرج هيروح فين؟ هيروح المدينة، لأن بتوع العقبة بقى جم وخدوا له العهد ومش عارف إيه وأنصار، يبقى هيروح على فين؟ هيروح على المدينة. فترصدوا له على طريق المدينة، وبعتوا العيون والبتاع والناس اللي عايزين، وعملوا بقى جوع اللي يجيبه ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. أمال صراخة كان طالع يعمل إيه؟ ما كان عايز ياخد المكافأة. الله، يوم النبي خالف الطريق، فكأن الله يريد أن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتال في الأسباب، ما انصدمش الواقع ما دمنا نقدر على الأول. بعدين لما مشي نفد بقى من اتعادل على الطريق المؤدي إلى المدينة، فشاف الطريق بقى اللي رايح على مكة بقى، واللي اتحن قلبه لإيه؟ لمكة. فلما حن قلبه لمكة، جبريل بقى قال له انت شايفك يعني قلبك كده مخطوف على مكة، ما هو قال اللهم انك اخرجتني من احب البلاد الي فاسكني احب البلاد اليك. ولذلك إن كانت مكة محبوبة لرسول الله فالمدينة محبوبة لله. الله. أم قال له اطمن، الله أنزل عليك، إن الذي فرض عليك القرآن وخلك فرض عليك وقطع حيردك له، بس حيردك رد إيه بقى؟ رد نصر، رد فتح. السورة بتكلمة في الرد دي في موقفين اثنين، موقف لأم موسى لما قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، بس حنرده إيه بقى؟ رسول حنرده أهو هنا. قال له أنت حتقدير أم موسى، ردنا لها موسى إيه؟ رسول. وصدقنا ولا ما صدقناش؟ وراح رسول وعمل في فرعون اللي ما ينعملش وغرق وعمل كذا وكذا، يبقى أنا اللي عملت كده وصدقت والواقع أكد. أنا بقولك أنا ردك إلى معاد، فصدق دي. فصدق إيه؟ صدق دي. وما دام تصدق دي تصدق كل ما يخبرك الله به من غيب. إن الذي فرض عليك القرآن وجعلك تتحمل المشاق في سبيل أدائه وفي سبيل تنفيذ احكامه وفي سبيل الاقناع به، المشقه دي هيردك الى ايه؟ الى معاد. المعاد مش الموعد زي ما احنا عارفين، لا، المعاد هو المكان الذي تعود اليه بعد ان تفارقه. سمي المعاد ليه؟ لان الانسان يجري ويروح ويكدح ويجري هنا وبعدين يروح على بين على البيت، البيت اللي هو فيه راحته. فهو قال لك هنردك على الحته اللي انت قلبك ايه؟ اللي انت قلبك، او نردك الى معاد الينا.
4: واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم.
3: يعني هنردك هنا ولا الاثنين؟ قال هيردوا هنا وبرضه ويردوا ايه؟ ويردوا هنا. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى ايه؟ الى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله، لأنهم كانوا فاهمين يقولك ده صبأ. صبأ يعني إيه؟ يعني خرج عن دين آباء، لأنهم معتبرين إن دين آبائهم ده إيه؟ هو الإيه؟ هو الحق، وهو اللي إيه؟ هو اللي صبأ. ولذلك الله علمه الجدل، الجدل العفيف مش الجدل العنيف. ليه؟ لأن الجدل العنيف يزيد خصمك لجاجة، إنما الجدل العفيف يمكن يستميل قلبه ويجي وياك. ولذلك له وجادلهم بالتي هي إيه؟ قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في، هو جاء به من عنده ولا جاء من إيه؟ جاء من الله. ومن هو في ضلال مبين. وإذا كنت هتعجب انك نردك الى معاد وقاعدين لك كده ومش هيخلوك تعمل، انظر الى اصل المسألة وياك انت. هل كنت تأمل انك تبقى رسول؟ كنت تؤمل دي؟ كانت تيجي على بالك؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ها؟ ولا تخطه بيمينك، مش كده؟ وما كنت ترجو ان يجي لك واحد وربنا جاب لك الواحد. يبقى اذا كان امر لم يكن في بالك ولا في طموح امالك وانا جبته لك، يبقى الامر اللي في بالك مش هجيبه لك، ده انت اديتك اللي مش في بالك. ها. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اختارك يعني ما جاتش في بالك دي، فاللي ما جاتش في بالك جبناها لك. يبقى اللي تيجي في بالك وتحبها ما نجيبهاش لك، يبقى بيدلل على ان الذي ايه؟ فرض عليك القرآن لرادك الى ايه؟ هناك بتاع. وكذلك اوحينا في سورة تانية، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، مش كده؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط ايه؟ يبقى مسألة جات لك كده من غير ما تفكر فيه. يبقى اذا كنت قد اعطيتك شيئا لم يتسامى فكرك ولا طموحك إليه، يبقى الشيء اللي انت تطمح اليه حاجه عنه لا انا هحققه لك. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، طب امال ايه؟ الا رحمه كنت ترجوه، الا رحمه. قال لك لا، ده استثناء بيسموه استثناء منقطع. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، انما انا القيته، ما القيته اليك الا رحمه لك. الا رحمه من ربك. وما دام انا عملت كده عاند الجماعه دول واياك ان تلين لهم، فلا تكونن ظاهرا للكافرين. ما هم كانوا بيقولوا نعبد الهنا شويه وانت تعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. قال لهم اوعى تكون لهم ظهير. ظهير يعني معين، يعني على الضلال بتاعهم. اوعى، لانني اللي ايه، انا اللي اخترتك رحمه مني واديتك الرساله وحردك الى معاد، يبقى مش هتخلى عنك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولو كان الذي يجرم من اتباع حج. وذلك احنا ذكرنا القصه بتاعت ايه، ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين ايه خصيمة. القصه قلناها ان كان في واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين، وهو قاعد في بيته مرة كده التفت لقى واحد مسلم اسمه طعمة ابن أبيريق، دخل عليه وقال له يا زيد ان هذا درعي، الدرع اللي بيلبسوه قائلا في الحرب ده، وانا احب احتفظ بيه عندك لان بيتي خايف لحد يجي يسرقه لانه درع سمين. فقال له طيب حطه. الدرع ده كان لواحد اسمه قدادة ابن النعمان. يبقى زيد ابن السمين يهودي، واللي جاب له الدرع مسلم اسمه طعمة ابن أبيريق، والدرع أتريه مسروق من واحد اسمه قتادة ابن النعمان. فقتادة ابن النعمان افتقد الدرع. طبعا الواحد لما يفقد حاجة كده يبص ويروح ويجي وقت، فوجد ان الدرع كان محطوط في كيس من الدقيق. فلما اخذ اللص الدرع وشاله كان عليه شيء من ايه؟ من اثار الدقيق. وهو ماشي كده بقى بعض ايه يقع كده في السكه، فالراجل قعد يتتبع الدقيق، وجد الدقيق منتهي عند بيت اليهودي اللي اسمه ايه؟ زيد ابن السمين. فعمل هيصه واليهودي سرق الدرع ومش عارف ايه وبتاع. فجابوا اليهودي الدرع. قال ابدا انا سرقت ولا ايه، ده انا جالي واحد اسمه طعمة بن ابريق من عندكم وقال لي الدرع ده انا خايف عليه فخده خليه عندك. فعنوا عندي. المسلمين سمعوا الحكايه دي وعارفين ان طعمة ده ايده برضه يعني، فما كذبوش زيد، لكنهم اشفقوا ان اليهودي ينتصر ويبقى بريء والمسلم هو اللي يندب في السرقه. فقالوا واحنا لسه حديث وعهد بالاسلام وهيقعدوا يجعلوها لنا بقى يعني شغلانه. فراحوا شرحوا وجهه نظرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول ادار المساله في راسه قبل ما ياخد فيها حكم. ربنا انزل عليه الوحي، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. كلمة الناس دي يعني يهودي ما منال دعوة، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. خصيمة تخصمش علشانهم علشان صالحهم، واستغفر إن كان خطر ببالك حاجة زي دي استغفر. حين يقول الله لرسوله يجيب له آيات كده فيها إيه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله اشتد على النبي كده، قال لك خد بالك ان كل ما يكون في القرآن من هذا لا يقصد به سيدنا رسول الله، انما ربنا بده يوري للأمة بتاعته ان ربنا بيقول للرسول كده ايه، وخدوا ردوا بالكم بقى، خدوا بالكم. اذا كان هو بيقول للرسول، انت مثلا يكون عندك خادم وعندك ولد والولد مستقيم وكويس، لكن الخدام بيقعد يعبس في الاشياء، يكسر دي يعمل دي ياخد دي يعمل دي. الخادم تقوم انت تجيب الولد ابنك تقول له يا ابني كذا وتشتمه
5: والله ما تكسر حاجة ولا تاخد الحاجة ولا تنقلها من مطرحي لم أقطع إيديك دي. أنت بتقول لابنك كده وأنت قصدك مين؟ قصدك الأخوان اللي بيقولوا عليها إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك إيه؟ ولذلك العارفين بعض العارفين يقول إيه؟ ما كان في القرآن من نذارة، خلاص؟ بينذر يعني إلى النبي صاحب البشارة، ده هو جاي بشرة، بينذره هو، ده هو جاي بشير، مش كده؟ هينذره هو، فكن لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني اسمعوا يا أمة محمد، أنا بعمل الرسول إزاي؟ ما في الرسول أهو قدامكم.
4: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، كأنها قضية ليصدق بها قول الحق، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد.
6: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.
5: الله يقول لرسوله ولا تكونن من المشركين، يبقى برضو إياك إيه؟ إياك أعني واسمعي يا جارة. ولا تدع مع الله إلها آخر، برضو هو النبي كما ظنت أنه يدعو مع الله إله آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. احنا قلنا لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه ده احنا عارفين الوجه في عرفنا ما به المواجهة في الإنسان، احنا قلنا كل شيء يوصف الله به يعني يصف نفسه به، احنا نوصفه بناء على وصفه، فخذه في اطار ليس كمثله شيء، في اطار ليس كمثله ايه، يبقى له وجه بس مش زي الايه، وله يد لا كالايه لا كالايد. ليه؟ قال لي لانك انت امنت انه موجود ولكن وجوده ذات

0: وجود يسمى ايه؟ سمى شيء. وان كان ضئيل جدا ما دام موجود يبقى اسمه ايه؟ اسمه شيء. العلماء بقى لما جم قال لك طيب ايطلق على الله شيء؟ هو موجود. ايطلق على الله شيء؟ ام قال طب ما تشوف شيء دي جايه من ايه؟ ده شيء من شاء شيئا. شاء من شاء شيئا. خلاص؟ فلو ان الله نطلق عليه شيء يبقى شاءه غيره. يبقى إذن لا تقل شيء إلا لشيء كان معدوما فوجد. خلاص؟ يبقى إذن ما نطلقش كلمة شيء على مين؟ على الله، لأنها من شاء شيئا. وما دام شاء شيئا يبقى حد شاءه، وما دام هو ما حدش شاءه هو لذاته موجود ما حدش شاءه، يبقى لا يقال على الله شيء، وما دونه يقال له إيه؟ يقال له شيء. على الأول هناك في قول الحق سبحانه وتعالى برضو في عمومية الشيء، وإن من شيء ما في شيء موجود له وجود كان مسبوق بعدم إلا يسبح بحمد الله. فكأن كل مخلوق يسبح بإيه؟ إحنا قلنا زمان العلماء لما جمها أمام هذه الآية قالوا التسبيح في الأشياء تسبيح دلالة على موجدها. تسبيح إيه؟
1: دلالة
0: على، مش تسبيح يعني تسبيح لا، لتدل على. نقول له يا أخي أنت تقول لي تسبيح دلالة تبقى أنت فهمته، يبقى دام تسبيح دلالة فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لكن ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى لازم تسبيح يعني تسبيح، تسبيح يعني ايه؟ بس تسبيح كل شيء بلغته، تسبيح كل شيء ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان لما يجي يقولوا ايه الحصى سبح في يد رسول الله، نقول له ده كلام من صح علميا. نقوم نقول له والحصى يسبح في يد ابي جهل، وابو جهل يمسك الحصى، الحصى بيسبح. ولكن قلت الرسول صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى في يده. الله، بدليل انه اثبت لكل الاشياء كلام. الم يثبت للجزع حنينا حينما ذهب ليخطب على الحجر؟ اثبته ولا ما اثبتوش؟ اثبت للجزع ايه؟ حنينا. وإلى لقائنا
2: في ذكرى الهجرة النبوية المباركة، قدمنا لكم حلقة خاصة من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وقد دارت هذه الحلقة حول خواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة القصص، من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الآية 84. وحتى قول الله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الآية 88 وهي ختام سورة القصص. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات سعيد مدبولي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده.

0: سبحان الله العظيم. تمام 11، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

لقد قرن حق الجار بحق الوالدين وذي القربى مما يرفعه إلى منزلة عظيمة، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، كما تضافرت الأحاديث النبوية الشريفة لتؤكد على هذا المعنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا الحديث يهز الوجدان، فكأن حق الجار سيصير كحق الأرحام في الميراث لقوة صلته وعظيم مكانته، كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية: فليكرم جاره. فجعل سلامة الجار من الأذى شرطا ومظهرا من مظاهر الإيمان الصادق. إن التعدي على الجار من أعظم الذنوب، لأن الجار هو موطن الأمان، وخيانته هي طعنة في ظهر الثقة وهدم لقدسية الجوار. لذلك جاء الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الشرور والغدر، فكيف يهنأ مؤمن بالجنة وجاره في الدنيا يعيش في قلق وخوف من شره؟ كما أن العبادات تبطل مع سوء الجوار، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تكثر من الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. عبادات كالجبال تنهار أمام جريمة إيذاء الجار باللسان، فعلينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا على أن إكرام الجار عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل ونفوز بجنته ورضوانه جل وعلا شأنه.

0: وتبقى المعاصي والذنوب كما هي.
1: عندما يعود حق الجار إلى مكانته نحصد ثمارا يانعة، منها عمارة الديار وزيادة الأعمار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وكذلك تحقيق السعادة والطمأنينة، فالجار الصالح من أسباب السعادة الدنيوية كما جاء في الحديث أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. وأهم الثمار بلوغ محبة الله، فمن أحبه الله عسله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يحببه إلى جيرانه. فمحبة الجيران علامة على محبة الله للعبد.

0: إن علاقتنا بجيراننا هي مرآة إيماننا ومقياس تحضرنا. فلنتأمل في حقوق الجار التي عاشها السلف، ليس قولا فحسب بل سلوكا عمليا. إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وإن اشتريت فاكهة فأهله، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. فهذا ما أمرنا به الإسلام، فلنجعل بيوتنا آمنة لجيراننا، ولتكن أيدينا ممدودة لهم بالخير، وألسنتنا رطبة بالكلمة الطيبة.
1: لما خشيت الله في عملي

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل، بعد منتصف الليل بربع الساعة سيقدم الزميل عماد الدين عبد الخالق من تسجيلاتنا الخارجية تتضمن حلقة هذه الليلة تلاوة مباركة من صور الواقعة والحديد وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نتمنى لحضراتكم استماعا طيبا. الموعد بعد منتصف هذه الليلة بربع الساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، اليوم هو 23 من يونيو، ذكرى القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع. وقد ولد القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع بمدينة بيلة بمحافظة كفر الشيخ عام 1922 للميلاد. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة واستمع لأصوات كبار المقرئين في وقته كالشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهما، وتأثر كثيرا بالقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والذي كان يرى فيه المثل الأعلى والقدوة الحسنة في مسيرته القرآنية. في عام 1939 للميلاد اختير القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع مقرئا في الإذاعة المصرية، ومن خلالها انتقل صوته إلى أرجاء العالم الإسلامي كله. وكان منهجه في الحياة قائما على الوسطية والاعتدال في كل شيء، وكان من دعائه دائما أنه كان يدعو فيقول: يا رب لا تحرمني من خدمة كتابك حتى ألقاك. وقد استجاب الله عز وجل دعوته وجعله سفيرا للقرآن في كل مكان حل به. شغل القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع العديد من المناصب الدينية، فقد كان قارئا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وكان نقيبا لقراء مصر وعضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم وعضوا للجنة اختبار القراء بالإذاعة والتلفزيون وعضوا للجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية. سافر القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع إلى العديد من أقطار العالم الإسلامي والغربي، ونال العديد من الأوسمة تقديرا لجهوده. ومن مآثر القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع رحمه الله أنه كان يدعو دائما إلى تحفيظ القرآن الكريم للشباب منذ مرحلة الطفولة، وذلك لما للقرآن الكريم من دور أساسي في بناء النفس الإنسانية وإرساء معالم الشخصية الإسلامية. وفي مثل هذا اليوم 23 من شهر يونيو عام 2011 للميلاد رحل عن دنيانا فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات والتسجيلات النادرة. بمناسبة ذكراه نستمع الآن إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، والتلاوة المباركة من صور الفتح والحاقة والقدر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

خلق

Então,

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقاري الشيخ أبو العنين شعيشة، وذلك بمناسبة ذكراه، والتلاوة كانت من صور الفتح والحاقة والقدر. غدا بمشيئة الله قرآن السهرة للقاري الشيخ محمد رفعت، والتلاوة من صورتي الجن والمزمل. منتصف الليل.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا اليوم الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنها في تفسير قوله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله. قال: ذكر الله تعالى ما كان في أول شأنه حين بعثه، يقول سبحانه: فأنا فاعل ذلك به وناصره، كما نصرته إذ ذاك وهو ثاني اثنين. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الأثر يأتي في سياق موضوعات الهجرة النبوية. ففي الآية التي فسرها سيدنا مجاهد: إعلام من الله تعالى للصحابة الكرام بأن الله متكفل بنصر رسوله على أعدائه، وأنه تعالى سيظهره عليهم حتما، سواء أكان للصحابة دور في ذلك أم لا، فالله ناصره ومظهره على عدوه ومتكفل به. فكما نصره وحفظه من أهل مكة وخرج من بينهم سالما مهاجرا، فإن نصره له سيستمر إلى أن يبلغ للناس الدعوة المكلف بها. قال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وقد أشارت الآية الكريمة إلى الرفيق والصديق الذي لازم رسول الله في هجرته، ألا وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي حرص منذ اللحظة الأولى على أن ينال شرف الصحبة في هذه الرحلة المباركة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله. فقال الرسول: الصحبة يا أبا بكر. ولما أدرك الرسول أن أبا بكر يخشى عليه من وصول المشركين إليه وأن يعلموا بمكانهما في غار ثور، طمأنه وقال له: لا تحزن إن الله معنا. وقد روى الطبري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثهم قال: بين أنا مع رسول الله في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وروى الطبري أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين خطب قال: أيكم يقرأ سورة التوبة؟ قال رجل: أنا. قال: اقرأ. فلما بلغ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، بكى أبو بكر وقال: أنا والله صاحبه. وذكر الأئمة في تفسيرهم للآية المذكورة في هذا الأثر أن ما وعد الله به تحقق، فأصبح كلمة الذين كفروا السفلى، وأما كلمة الله فهي العليا دائما أبدا.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنها، مفسرا قوله سبحانه عن سيدنا رسول الله: إلا تنصروه فقد نصره الله، الآية 40 من سورة التوبة. نتساءل أستاذنا الكريم عن أسماء بارزة كان لهم دور في الهجرة المباركة.
2: نعم، أشرنا لدور سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي لازم رسول الله من أول الرحلة إلى آخرها، وكان داعما وناصرا مخلصا، ولدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حبه له وتقديرا لدوره رفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة. فأوحى الله إليه: قد استجاب الله لك. وهناك دور أول فدائي في الإسلام، وهو سيدنا علي رضي الله عنه، الذي نام في فراش النبي وتسجى ببردته الخضراء ورد للناس ودائعهم. وهناك دور عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان غلاما فطنا سريع الفهم، فكان يبيت عندهما في الغار ويصبح بين قريش يسمع ويعي، ثم يأتيهما بالأخبار أن يأتي الرسول ووالده. وهناك دور السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، التي كانت تأتيهما بالطعام ليلا، والتي لقبت بذات النطاقين. وهناك دور السيدة عائشة رضي الله عنها، التي كانت تساعد أختها أسماء في إعداد الطعام وتجهيز الزاد، علما بأن أسماء أكبر من أختها السيدة عائشة ببضع عشرة سنة، وهي أختها من أبيها. وهناك دور عبد الله بن أريقط، الذي كان دليلا ومرشدا، وقد جزم الذهبي بأنه أسلم وعده من الصحابة. وهناك دور عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، وهو من السابقين الأولين في الإسلام. فالأدوار متنوعة، وقام بها الكبير والشاب والغلام والذكر والأنثى. كل مسلم إذن يجب أن يكون له دور، وهذا درس مهم من دروس الهجرة النبوية المباركة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنها في تفسير قوله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله. قال: ذكر الله تعالى ما كان في أول شأنه حين بعثه، يقول الله سبحانه: فأنا فاعل ذلك به وناصره، كما نصرته إذ ذاك وهو الثاني اثنين. نشكر أستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول هل يجوز الإجهاض لأسباب طبية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اتفق فقهاء المسلمين على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، أي بعد مرور 120 يوم من الحمل.
2: دكتور، البعض قال طالما حدث هذا يبقى إذن في نمو، يبقى إذن في روح، يعني لا يشترط أنه هو بعد 120 يوم. البعض قالوا هذا يبقى إذن يعني يعتبر هل التحريم من أول يوم؟
3: نعم، يعني وحضرتك أنا أتكلم أولا عن المسألة المتفق عليها أولا.
2: أيوة، اللي هي مرور 120 يوم.
3: فهذه لا يوجد اختلاف حولها عند الفقهاء القدامى أو المعاصرين، وقالوا بأن الإجهاض في هذه الحالة يعد قتلا للجنين، ويلزم مرتكب كفارة القتل لقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، واستثنوا حالة وجود سبب طبي واضح بأن تكون حياة الأم مهددة بالخطر حال استمرار الحمل لقوله صلى الله عليه وسلم الضرر يزال، وقالوا بأن حياة الأم أهم من حياة الجنين في مثل هذه الحالة، لأنه لا يعقل أن تكون هي سببا في وجوده ويكون هو سببا في موتها.
2: حضرتك قلت إن عليك كفارة القتل، ما هي كفارة القتل؟
3: هي المذكورة في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وهذه غير موجودة، ودية مسلمة إلى أهله.
2: أيوة، الدية كم تساوي الآن بالنسبة لكفارة القتل؟ تقريبا يعني
3: تقريبا ما يعادل 36 كيلو من الفضة، كيلو جرام، يعني هذا ما يفتى به في دار الإفتاء عندنا في مصر. طبعا إذا لم يتمكن عليه صيام شهرين إلى آخره.
2: أيوة، متتابعين.
3: نعم، والدية تدفع لأهل القتيل إلا إذا تنازلوا عليها، يجوز التصالح فيها كما هو موجود في العرف المصري، يجوز التصالح عليها كلها أو على بعضها.
2: نعم،
3: لكن على أي حال رغم أنهم اتفقوا في هذه المسألة إلا أنهم اختلفوا في المسألة اللي سيادتك ذكرتها، وهو حكم الإجهاض قبل نفخ الروح حتى في الساعات الأولى. بعض الفقهاء منع ذلك مطلقا، هذا رأي أول أنه ممنوع مطلقا، وهذا يتفق مع القوانين المعاصرة وخاصة القانون المصري كما سنراه من بداية الحمل إلى آخره، وأباحته طوائف أخرى لعذر شرعي، فهو مقيد هنا أيضا بالعذر الشرعي مثل بعد مرور 120 يوم أيضا، والعذر الشرعي قالوا كإنقاذ حياة الأم أو وجود ضرورة ملحة بشرط أن يكون في المراحل الأولى من الحمل وقبل استقرار الجنين بشكل كامل، وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقه الإسلامي الدولي سنة 2003 الذي قرر بأنه يجوز الإجهاض إذا كان هناك خطر على حياة الأم أو صحتها الجسدية أو النفسية، ويجب أن يكون بناء على تقرير طبي موثوق.
2: المجمع الفقهي اعتبر الفترة قبل 120 يوم أو بعد 120 يوم يا دكتور؟
3: بعد 120 يوم كل متفق عليها. نعم،
2: لا أنا بقصد المجمع الفقهي قراره
3: قال يجوز قبل إذا كان هناك أيضا خطر
2: ضرورة، يعني
3: نعم وقيده بهذا القيد. يعني
2: بالنسبة لموقف القانون المصري من هذا الإجهاض،
3: قانون العقوبات المصري يوافق الراجح في الفقه الإسلامي وحقوق الإنسان في المواثيق الدولية، فيجرم الإجهاض سواء صدر من غير الأم أو من الأم على نفسها وفي أي مرحلة للجنين، ولو كان ذلك في الساعات الأولى من تكوينه في بطن أمه، ويعاقب عليه بالسجن المشدد في حالات معينة فتنص المادة 260 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء البدني، وتنص المادة 261 على أنه يعاقب بالحبس كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضاها أم لا. أما المادة 262 فتنص على أنه تعاقب المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية أو استعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمالها بنفسها مما تسبب في إسقاط الحمل بالعقوبة نفسها المذكورة في المادة السابقة. وتنص المادة 263 على عقوبة السجن المشدد إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلا مما يزيد من شدة العقوبة في هذه الحالات، وهذا ما عليه الفتوى في عصرنا الراهن وفقا للقانون المصري من أن الإجهاض محرم مطلقا سواء قبل 40 يوما أو بعدها، إلا أنه يسمح به في حالتين رئيسيتين: الأولى إذا كان استمرار الحمل يمثل خطرا جسيما على حياة المرأة ولا يمكن إنقاذ حياتها بغير الإجهاض. الحالة الثانية إذا ثبت طبيا وجود تشوه جنيني جسيم من شأن أن يؤثر على حياته بعد الولادة، وذلك بشهادة الأطباء الثقاء العدول. في كلتا الحالتين يجب أن يتم الإجراء بتقرير طبي من لجنة متخصصة.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية.
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية، حيث نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آيات الله البينات لفضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي في 20 يناير عام 1920 بمحافظة سوهاج، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في 8 عمره، حيث نشأ في أسرة قرآنية توارثت تلاوة كتاب الله تعالى. أتقن فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي حفظ القرآن الكريم بالتجويد والقراءات المتواترة. التحق بالإذاعة المصرية لعذوبة صوته وجماله وتعبيره الخاشع وانفعاله بالمعاني والألفاظ القرآنية، وسجل المصحف المرتل عام 1965 والكثير من القراءات المجودة. حصل فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي على العديد من الأوسمة من دول العالم، وقرأ القرآن الكريم في الحرم المكي والحرم النبوي والمسجد الأقصى، وزار الكثير من دول العالم. ظل فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي يقرأ القرآن الكريم حتى رحل عن دنيانا يوم الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 من الهجرة، 20 يونيو عام 1969 من الميلاد. ونستمع إخوة الإيمان إلى جانب من سيرة فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي يرويها بنفسه من خلال لقاء إذاعي سجله لإذاعة الشعب.
8: الاسم محمد صديق المنشاوي، مواليد يناير سنة 20، مكان الميلاد المنشاة وهي مركز وتقع في محافظة سوهاج. أنا نشأت في أسرة كلها ولله الحمد والشكر من حملة القرآن الكريم. فالوالد قارئ للقرآن الكريم، والجد برضه قارئ للقرآن الكريم، والجد الأكبر برضه قارئ للقرآن الكريم. حفظت ربع القرآن تقريبا في مصر سنة 27 مع عمي لي اسمه الشيخ أحمد السيد، كنت معاه أقمت سنة وحفظت ربع القرآن الكريم، وكان في هذا الوقت سني يعني 7 سنين أو أقل، 6 سنين ونص كده يعني. وبعد كده رجعت المنشاه وحفظت القرآن الكريم على برضو مشايخ في المنشاه. كان لي صديق أعطى فكرة الأستاذ أمين حماد مدير الإذاعة، قال له بأنه لما يجي مصر يبقى يمر على الإذاعة يعني. وفعلا برضو ما مضاش أسبوعين إلا الأستاذ أمين حماد بعت لصديقه ده وقال له بأنه هات لنا فلان يعني خليه يجي للإذاعة هنا. فعمل لي تليفون وقال لي بأنه يعني لازم عايزك تيجي مصر يعني. فأنا رفضت في الأول يعني، إزاي يا فلان دي فرصة وبتاع ده ما تضيحهاش. قلت له والله بأنه أنا من الناس يعني اللي في رمضان ما أحبش أسافر يعني. فالشاهد قعد يلح علي كتير يعني، وبعد كده كرر علي بعد 5 أيام وقال لي بأنه لما قلت لحماد بيه بأنه ده فلان مرضيش يجي في رمضان، فإيه فكرك بأنه لو بعت لك أجهزة الإذاعة علشان تسجل تسجيل. قلت له قوي بكل سرور يعني. وفعلا برضو بعد 2 أو 3 أيام بعت أجهزة الإذاعة وتسجل وتسجيلات برضو في إسنة كانت في شهر رمضان، وعرضت هذه التسجيلات على اللجنة وأقرتها، وبعد كده بعتوا لي، فمن وقتها وأنا في الإذاعة يعني.
7: رحم الله فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع إخوة الإيمان في حلقة الليلة إلى تسجيل طيب من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، سجله في أواخر فترة الخمسينيات في دمشق بسوريا، وهذه التلاوة لصور الواقعة والحديد والفاتحة والبقرة.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حق اليقين فسبح

يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

فسبح باسم ربك العظيم الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة الخاصة لفضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، واستمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سور الواقعة والحديد والفاتحة والبقرة. لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلاتنا الخارجية،
2: برنامج يعده ويقدمه
3: عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وإخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية 12 من سورة هود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.

يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

رَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ

الذهب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.

يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه،

اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

لهذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف

الله إن عصيته فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير

ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ

الرجل الرشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.

أصابهم. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد.

رزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود

ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز.

0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل مبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله يا أمير الأنبياء ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى الشيخ طه الفشني، قدم هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:30 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 105 من سورة التوبة وحتى الآية 52 من سورة يونس، يرتله علينا القارئ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

تطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.

في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غِلْظَةً

أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين.

أمرا. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

أن والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم

أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون

آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس

هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم.

السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما،

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده

يهدي إلى الحق. قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا،

قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر

يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم،

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي

يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى القارئ أحمد نعينع رتل علينا من سورتي التوبة ويونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين الذاكرين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك وآنسنا بذكرك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأحباب في مستهل فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن، وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل في حوالي 3:30 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت. وسوف ينقل صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي، ومن التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 4:09. أما ساعتنا الآن فهي 2:07 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة البقرة للقارئ الشيخ صالح علي حسن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة البقرة للقارئ الشيخ صالح علي حسن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. صلاة وسلام عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:05 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة مباركة من سورة لقمان للقارئ الشيخ محمد السيد السعدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.